اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فربما يستجيب الله دعاء المرء على نفسه، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك، كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:

0: صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات يستجاب لهن، وذكر منهن ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين، لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة، مستجيبا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

الفجيرة FM 92.6.

فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الوحيدة.

0: 92.6.
1: آل بلام، شنو عندك جديد حق اليوم؟
2: في والله يا ابو خالد، شو تقول؟ قول روحك تشم عتيج الطيب من راحة امه.
1: الله الله الله،

0: الله عليك وراحتك من راحة أمك.
1: رضى الله عليك وراحتك من راحة أمك.
0: تبرى الهموم بلمسة بس الله. من راحة أمك
1: تبرى الهموم بلمسة بس من راحة أمك.
0: يا أبو خالد أخذ من كلامي لك بعض حكي وعبرة.
1: أخذ من كلامي لك بعض حكي وعبرة.
0: ومن زمن غيرك أخذ معنا وعبرة.
1: ومن زمن غيرك أخذ معنا وعبرة.
0: قاريها ليه جب ذمتك ما تخنقك العبرة.

0: شوف حولك وش بقى،
1: شوف حولك وش بقى من راحة أمك
0: يا أبو خالد.
2: الفجيرة أف أم واللي هو شرقي. من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.
3: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي، حالي طيب.
4: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
3: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
4: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
5: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
2: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.
1: مذهلة.
2: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليجي وبس.

0: حالي طيب.
1: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
0: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
1: خليجي بس على الفجيرة اف ام.
2: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
3: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: الأصيل. كل صباح مع خليج يوبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفاء قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
3: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

0: مثل عند العرب يقولون اللي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما هو حاله.
1: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام
1: واللي هو شرقي.

0: شخصيات تاريخية.
1: افعل ما أمرتك به ولا تجادل.
0: كان لها أثر.
2: إن اليوم يومكم.
0: ولإسمها صدى.
3: أنا عنترة بن شداد.
0: كتبت التاريخ.
2: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم.
0: وغيرت الموازين.
4: هيا اجمع لي سادة قريش.
0: ملحمة إنسانية.
5: كفاك يا غانم، فلقد تجاوزت.
0: انصهرت لتغير العالم.
6: اسكت ولا ترفع صوتك.
0: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية، تقديم وتأليف حمود محمد، كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
7: ومن رأى ليس كمن سمع.
8: الخامسة تماما.
9: تمام. الثانية.
8: الواحدة تماما.
10: الثانية تماما.
8: السادسة تماما.
10: بتوقيت الفجيرة.
8: بتوقيت الفجيرة.
11: بتوقيت الفجيرة.
0: للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي.
11: بتوقيت الفجيرة
0: كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM.
12: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
13: لا.
12: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
13: لا.
12: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
13: يا أخي لا.
12: عبدالله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبدالله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.

يا مرحبا بك عد ما لاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

يا مرحبا بك عد ملاح بارق، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: وطن ثاني مع واطف محمد،
1: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة اف ام.
2: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
3: لا.
2: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
3: لا.
2: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
3: يا أخي لا.
2: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
1: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة اف ام.

0: الخامسة تماما،
1: تمام. الثانية،
0: الواحدة تماما،
2: الثانية تماما،
0: السادسة تماما،
2: بتوقيت الفجيرة،
0: بتوقيت الفجيرة،
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة اف ام. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

الفجيرة اف ام والهوى الشرقي. يا مرحبا بك عد ما لاح بارك، او عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدا المواسم والحياة مطيورة. يا سائلا عن حسبة الوقت والدر، تلقى جوابه في السنين القديمة، تبدا بنجم سهيل والوقت يفتر، وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة اف ام. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة. يا مرحبا بك عد ما لاح بارك، أو عد نجم في السماء بان نوره، سهيل الذي لا بان في الصبح شارق، تبدأ المواسم والحياة مطيوره.

قديمة تبدأ بنجم سهيل والوقت يفتر وتعد عشرات الشهور العظيمة. تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي، يوميا الساعة 10:30 الصبح على الفجيرة FM. الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: سادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، هذه الأيام نحن في فترة بداية القيض، وهو أشد حرارة من الصيف ومن الأيام الماضية، وتكون فترة القيض 40 يوما تبدأ من 30 وتنتهي في 10 نايروز. در 30 والذي نحن بصدده هذه الأيام، الذي يبدأ في 16 من يونيو ولغاية 25 من هذا الشهر، ويمتاز بهبوب الرياح الجافة المحملة بالرطوبة خاصة فترة الظهيرة والليل. وفي هذه الأيام يبدأ أصحاب المزارع بالمقيض، بمعنى السكن في البيوت التي يتم إنشاؤها من سعف النخيل بالقرب من المزارع، وتسمى المقيض لأن الأهالي يقيضون فيها فترة الصيف حتى يكونوا قريبين من مزارعهم، وهم يتواجدون بشكل يومي في المزارع لحصاد النخيل، والبعض منهم يذهب للبحر في الصباح الباكر للضغوة. وحقيقة تمتاز إمارة الفجيرة والمناطق المجاورة واشتهارها قديما بتواجد العديد من الأهالي الذين يأتون من كافة مناطق الدولة للمقيض، خاصة من المناطق الداخلية والجبلية، وبذلك يكون علاقات اجتماعية فيما بينهم. في الختام نشكركم على المتابعة، وفي أمان الله.
1: الدرور بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنع الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما وحالها.
2: وأبنانا هذين لا ينسون ولا يهملون الماضي.
3: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

0: الخامسة تماما.
1: تمام. والثانية.
0: الواحدة تماما.
2: الثانية تماما.
0: السادسة تماما.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM

0: واحد وطن ثاني مع واطف محمد، كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة اف ام.
1: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما وحالها.
2: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
0: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة اف ام.

على الموعد ولا جيت وش عن لقانا مان عني كنك على الموعد خليت يا ويلي يلي عاشق لك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ

وقو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: الخامسة تماما.
1: تمام. والثانية.
0: الواحدة تماما.
2: الثانية تماما.
0: السادسة تماما.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الإبداع.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر. الإمارات تستكمل توزيع مساعدات إغاثية على متضرري زلزال الفلبين. مبعوث البيت الأبيض وزير الخارجية الإيراني يتوجهان إلى سويسرا لإجراء محادثات. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برئاسة معالي دكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية.

في عاصمة جمهورية النيجر والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولحكومة النيجر وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. واصل فريق الاستجابة للمساعدات الإماراتية تنفيذ جهوده الإغاثية في جمهورية الفلبين، مستكملا توزيع المساعدات العاجلة على الأسر المتضررة من الزلزال الذي وقع قبالة سواحل مقاطعة سرنجاني في 8 يونيو الجاري، وذلك ضمن تحرك إنساني سريع يهدف إلى مساندة المجتمعات المتأثرة بالكوارث الطبيعية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين والتخفيف من آثار الزلزال على الأسر المنكوبة. أكدت جمعية الفجير الخيرية استمرارها في توسيع وتحديث منظومتها الذكية بما يواكب أفضل الممارسات الحديثة ويسهم في تيسير عمليات التبرع وضمان سهولتها وأمانها للمحسنين. وتعمل الجمعية من خلال شبكة متكاملة من الشاشات الذكية التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال التبرعات إلكترونيا ضمن بيئة آمنة ومبتكرة تراعي أعلى معايير الخصوصية والحماية، وتتيح للمتبرعين خيارات مرنة لدعم مختلف المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية. في الأخبار العالمية، كشفت مصادر أمريكية عن اعتزام بعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقي التوجه إلى سويسرا، بينما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب قاسية لإيران حال فشلة المفاوضات. وأفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن بعوث ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، حيث من المتوقع أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل بعد أن كان مقرر لها أن تعقد يوم الجمعة. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها ل 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة 19 يونيو من الساعة 8 مساء بتوقيت موسكو وحتى الساعة 7 صباحا بتوقيت موسكو من يوم 20 يونيو. اشتدت حدة الأزمة في بوليفيا اليوم مع إعلان الرئيس رودريغو باز حالة الطوارئ، مما يسمح بنشر قوات الجيش على نطاق أوسع لإزالة الحواجز واستعادة النظام بعد احتجاجات أصابت الاقتصاد بالشلل على مدار 50 يوما الماضية. ورغم أن الأمر يدخل حيز التنفيذ فورا، يجب على الرئيس إخطار الكونغرس بحالة الطوارئ في غضون 24 ساعة من إصدار المرسوم ليكون أمام الكونغرس بعد ذلك ما يصل إلى 72 ساعة للموافقة على الإجراء أو رفضه. اقتصاديا، شاركت الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026 والتي عقدت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان من 16 وحتى 19 يونيو الجاري، وذلك تحت شعار التكامل الإقليمي رافد للازدهار المستدام بحضور المحافظين والمحافظين المنوبين للدول الأعضاء البالغة 57 دولة وممثلي المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية. وتأتي مشاركة الدولة لتؤكد على العلاقة الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تعد الإمارات من أبرز الدول الشريكة والمؤسسة للمجموعة منذ انطلاقتها. في الأخبار الرياضية، حقق عمار الطائل لاعب منتخب الإمارات للملاكمة إنجازا كبيرا في مسيرة الملاكمة الإماراتية بعدما أصبح أصغر ملاكم إماراتي يخوض نزالا احترافيا ويحقق الفوز بالضربة القاضية، وذلك في مستهل مشواره بعالم الاحتراف. جاء الإنجاز خلال مشاركته في بطولة إمورتال رين للملاكمة الاحترافية التي أقيمت في ميدان جاليليا بمدينة دبي، بعدما تمكن الطائل من حسم نزاله أمام الأوغندي دايفيز أريهو بالضربة القاضية ضمن منافسات وزن 59 كيلوغرام. اقترب المنتخب البرازيلي من بلوغ دور 32 في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مستحقا على هايتي 3-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة،

0: رفعت البرازيل رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة متفوقة على المغرب بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد اسكتلندا عند 3 نقاط قبل مواجهتها الحاسمة مع سيليسيانو في الجولة الأخيرة. وإلى حالة الطقس الآن، الطقس صحو بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 39 درجة ونسبة الرطوبة 45%، وفي دبة بلغت درجة الحرارة 35 درجة ونسبة الرطوبة 65%، وفي مسافي بلغت درجة الحرارة 42 درجة ونسبة الرطوبة 10%، أما في الفرفار فقد بلغت درجة الحرارة 43 درجة فيما جاءت نسبة الرطوبة 6%. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: الخامسة تماما.
1: تمام. والثانية.
0: الواحدة تماما.
2: الثانية تماما.
0: السادسة تماما.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM.

0: ويك اند كل سبت واحد من الساعه 4 العصر الى 7 المساء على الفجيره اف ام. ويك اند مع جلال.
1: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
2: يا أخي لا.
1: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM.

0: 92.6. آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: 2:00 بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لإئتمان الصادرات برئاسة ثاني الزيودي. الإمارات تستكمل توزيع مساعداتها الإغاثية على متضرري زلزال الفلبين. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر. مبعوث البيت الأبيض ووزير الخارجية الإيراني يتوجهان إلى سويسرا لإجراء محادثات. 3980 قتيلا حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس. الدفاع الجوي الروسي يدمر 187 بالسيارة أوكرانية خلال الليل. حريق هائل يدمر منتجعا في الدومينيكان وإلى 1690 سائحا. رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الاستثمار في التكنولوجيا خاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. الإمارات تشارك في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بأذربيجان. الإمارات للدراجات تواصل التألق في طواف سويسرا. مونديال 2026، السعودية تلاقي إسبانيا وفرصة لفوز أول للفراعنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: الخامسة تماما.
1: تمام. والثانية.
0: الواحدة تماما.
2: الثانية تماما.
0: السادسة تماما.
2: بتوقيت الفجيرة.
0: بتوقيت الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة الثانية ظهرا على الفجيرة اف ام. بتوقيت الفجيرة.
0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم وإلى هذه الجولة من برنامج بتوقيت الفجيرة. في هذه الحلقة، حمد الشرقي يصدر مرسوما أميريا بإنشاء هيئة مواني الفجيرة، ولي عهد الفجيرة يشهد في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة حوارية بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، ويؤكد أهمية الاستثمار في المواهب الرياضية. شرطة الفجيرة تطلق مبادرة أطفالك مسؤوليتك، لا تتركهم في المركبة دون مرافق.
3: بتوقيت الفجيرة.
0: أصدر صاحب سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مرسوما أميريا يقضي بتعديل المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1984، وينص المرسوم على إنشاء هيئة مواني الفجيرة كهيئة عامة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وتحقيق أهدافها، ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري سعادة محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، واطلع سموه خلال لقاء على نتائج قانون الموارد البشرية رقم 2 للعام 2025 ومسودة نظام إدارة الأداء الوظيفي المعدة وفق المعايير المعمول بها في الدولة وأفضل ممارسات المعايير الدولية، استنادا إلى المقارنات المعيارية ومستهدفات خطة الفجيرة 2028. كما اطلع سموه على الأدلة الخاصة بالأداء الحكومي والمرتبطة بأنظمة الإنشاء والهياكل التنظيمية والوظيفية، وأكد سموه أهمية تطوير منظومة الموارد البشرية والأداء الحكومي بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة في الإمارة. ونوه سموه إلى متابعة ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمختلف مبادرات ومشاريع التطوير المؤسسي ودورها في تعزيز التميز الحكومي ورفع كفاءة الأداء في مختلف الجهات الحكومية بالإمارة، بما يسهم في مواكبة التحولات التنموية التي تشهدها الإمارة على كافة المستويات. من جانبه، توجه فريق دائرة الموارد البشرية بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه ومتابعة سموه لمشروعات تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات وجودتها في الإمارة. حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.
3: بتوقيت الفجيرة.
0: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن الاستثمار في المواهب الرياضية وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية وإعداد نماذج ملهمة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية. جاء ذلك خلال حضور سموه في مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، والتي استضافت نخبة من الرياضيين من أبناء الإمارة وهم نصيب عبيد بن سبيت ومحمد سالم الزحمي وراشد الزيودي وعمار السدراني وفارس البلوشي وهدى العلي، وذلك لاستعراض أبرز إنجازاتهم الرياضية المتميزة في منصات التتويج العالمية وتجاربهم الملهمة في مختلف الألعاب الرياضية. وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدعم القطاع الرياضي وتوفير البيئة المحفزة لصقل المواهب الوطنية وتمكين

0: مهام تحقيق التميز بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية. وتناولت الجلسة قصص نجاح رياضية ملهمة لأبناء الفجيرة الذين تمكنوا من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات مشرفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مسلطة الضوء على أبرز التحديات والمحطات المفصلية التي أسهمت في تشكيل مسيرتهم الرياضية والدروس المستفادة من تجاربهم في تحقيق النجاح والتميز، إلى جانب دور الأسرة والأندية والجهات المختصة في دعم المواهب الرياضية وأهمية الشغف والمبادرة والعمل الجاد والتضحيات التي رافقت مسيرتهم نحو منصات التتويج. المزيد من التفاصيل حول هذه الجلسة في حديث دكتور جاسم هيكل البلوشي، رئيس قسم شؤون المجالس والفعاليات بمجلس محمد بن حمد الشرقي.
1: رسالة المجلس اليوم باختصار أن هؤلاء الأبطال أصحاب الإنجازات اللي رفعوا اسم دولة الإمارات عاليا في مختلف المحافل يتم الاحتفاء بهم مرارا وتكرارا، ودائما هم أمثلة يحتذى بها من قبل الناشئة والأبطال. ولذلك اليوم شاهدنا 6 قصص مختلفة من رياضات مختلفة، تحديات أيضا مختلفة، فلذلك الجميع استمتع. والحمد لله يهمنا أن اليوم الرسائل والنماذج الإيجابية اللي في المجتمع يهمنا أن نسلط عليها الضوء، وهذا هو هدفنا باختصار. واللي زاد من قوة الجلسة تواجد سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، اللي هو من الأساس الداعم الأول للرياضيين، ومثل ما شاهدتوا أغلب الرياضيين الموجودين على السيج أشادوا بدعمه الشخصي والخاص لهم، فهذا بحد ذاته يعتبر نجاح لنا، نجاح للمجلس ونجاح للحدث بشكل عام.
2: بتوقيت الفجيرة
0: التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري سعادة علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة وفريق الأكاديمية بمناسبة حصول شارع الموسيقى بالفجيرة على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول شارع موسيقي في العالم. وأكد سموه أهمية الفنون والموسيقى في تطوير رفاهية المجتمع وجودته وأثر دمجها في الحياة اليومية وتحويل الفضاءات العامة إلى تجارب فنية مبتكرة. كما أشار سموه إلى اهتمام حكومة الفجيرة بالمبادرات الإبداعية التي تسهم في تعزيز كافة مجالات جودة الحياة ورفاهية الأفراد، انطلاقا من توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة إسهاما في ترسيخ الإبداع والفن. وتسلم سموه شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية التي حصل عليها شارع الموسيقى، مثنيا على جهود فريق عمل أكاديمية الفجيرة الفنون الجميلة في تطوير قطاع الثقافة والفنون في الإمارة. احتفلت إذاعة الفجيرة FM يوم الثلاثاء 16 يونيو بمرور 20 عاما على تأسيسها، وذلك بحضور سعادة نصر اليماحي

0: محمود ربيعي مدير الإذاعة بالإضافة إلى العاملين بالإذاعة من إداريين وموزعين وفنيين الذين شكلوا على مدار السنوات الماضية ركائز هذا الصرح الإعلامي الرائد. من جانبه أوضح سعادة نصر اللماحي أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس الفخر بما قدمته إذاعة الفجيرة عبر سنواتها من محتوى إعلامي متميز وراق أسهم في تعزيز المشهد الثقافي والاجتماعي في الإمارة ولبى تطلعات الجمهور بمختلف فئاته، مشيرا إلى أنها ظلت على الدوام صوتا نابضا يعكس روح الفجيرة وهويتها ويواكب تطورها، مؤكدا استمرارها في أداء رسالتها الإعلامية بروح متجددة ورؤية طموحة نحو المستقبل. مدير الإذاعة الأستاذ محمود ربيعي قال إن الإذاعة نجحت عبر مسيرتها الممتدة في تعزيز المشهد الثقافي والاجتماعي في الإمارة وتلبية تطلعات جمهورها لتظل صوتا نابضا يعكس روح الفجيرة وهويتها ويواكب تطورها في مختلف المجالات. الأستاذ محمود ربيعي مدير الفجيرة FM متحدثا عن هذا الاحتفال.
1: طبعا اليوم هو 16 يونيو 2026، وهو بيوافق الذكرى 20 لإطلاق إذاعة الفجيرة. طبعا تجربة إذاعة الفجيرة في العمل الإذاعي تجربة كبيرة ومر عليها كتير من النجوم في العمل الإعلامي في الفترة الحالية. الحقيقة مدرسة كبيرة وإحنا سعداء بأن إحنا بنحتفل بهذه الذكرى المهمة لكل العاملين الحاليين والسابقين في إذاعة الفجيرة. اليوم كان مميز الحقيقة بحضور سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام وكافة أعضاء الفريق سواء إداريين مهندسين صوت فنيين أو مذيعين. طبعا التجربة كمان كانت على الهواء مميزة لأن حاولنا نستخدم بعض المحتويات من أرشيف الإذاعة للزملاء السابقين في الإذاعة. كمان اليوم كان مميز الحقيقة على مستوى المحتوى على الهواء مباشرة على الإذاعة، بحيث تم استعراض كتير من محتوى الإذاعة سابقا من أرشيف إذاعة الفجيرة للزملاء السابقين، إضافة إلى المسابقات والمحتوى المميز اللي تم إنتاجه بخصوص هذه المناسبة. كمان المناسبة كانت متزامنة مع إطلاق دورة برامجية جديدة لإذاعة الفجيرة في تنوع في البرامج، في استخدام بشكل كبير للذكاء الاصطناعي في المحتوى، وفي بعض المحتوى تم إنتاجه 100% من الذكاء الاصطناعي. فالدورة البرامجية إن شاء الله نتمنى أنها تنال إعجاب كل مستمعي الإذاعة، وإن شاء الله عقبال 100 سنة وأكثر لإذاعة الفجيرة، وكل عام وكل مستمعي إذاعة الفجيرة بخير.
2: بتوقيت الفجيرة
0: وقعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع عيادة ليبرتي لطب الأسنان بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب السريري والتعليم التطبيقي وتبادل الخبرات المهنية بما يدعم إعداد طلبة طب الأسنان وأطباء الامتياز وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في القطاع الصحي. وقع المذكرة دكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة ودكتور مجد ناجي رئيس مركز ليبرتي لطب الأسنان انطلاقا من رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الطبي وربط الجانب الأكاديمي بالخبرات المهنية المتخصصة. وتضمن المذكرة توفير فرص لطلبة طب الأسنان وأطباء الامتياز الاستفادة من بيئة تدريبية متقدمة توفر فرص للتدريب السريري والمشاهدات الميدانية إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات المستخدمة في مجال طب الأسنان، مما يعزز جاهزيتهم المهنية ويثري خبراتهم العملية. أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة ممثلة بإدارة المرور والدوريات مبادرة أطفالك مسؤوليتك لا تتركهم في المركبة دون مرافق، وذلك ضمن برامج وأنشطة الخطة العامة لفرع التوعية والإعلام المروري للعام 2026، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المروري وترسيخ سلوكيات وقائية لدى أفراد المجتمع بما يسهم في حماية الأطفال والحد من الحوادث والإصابات الناتجة عن الممارسات الخاطئة داخل المركبات. وتهدف المبادرة إلى رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية لدى السائقين وأولياء الأمور بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تكفل سلامة الأطفال أثناء التنقل، والتأكيد على عدم تركهم داخل المركبات دون مرافقة أو رقابة لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد سلامتهم وحياتهم لا سيما خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة. وأوضح العميد صالح محمد عبدالله الضحاني مدير إدارة المرور والدوريات أن المبادرة تسلط الضوء على أبرز السلوكيات الخاطئة التي قد تعرض الأطفال للخطر.
2: بتوقيت الفجيرة
0: تزامنا مع اليوم العالمي للسلاحف البحرية وفي إطار جهودها المتواصلة

0: مماثلة لحماية التنوع البيولوجي البحري والمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض. أعلنت هيئة الفجيرة للبيئة عن نجاح أعمال متابعة ورصد موسم تعشيش السلاحف البحرية من نوع منقار الصقر على أحد شواطئ محمية الفجيت المطلة على فندق رويال بيتش، وذلك ضمن برنامج الرصد والمتابعة السنوي لموسم تعشيش السلاحف البحرية للعام 2026. اختتمت منافسات بطولة الفجيرة المجمعة للمبارزة التي نظمها اتحاد الإمارات للمبارزة على مدى 3 أيام في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية بمشاركة قياسية بلغت 382 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 ناديا وأكاديمية من مختلف أنحاء الدولة. وشهدت البطولة منافسات قوية في مختلف الأسلحة والفئات العمرية ضمن ختام الموسم الرياضي المحلي للمبارزة، حيث أقيمت المنافسات لفئات تحت 10 سنوات وتحت 12 سنة وتحت 14 سنة وتحت 17 سنة و20 سنة، إضافة إلى فئة العمومين. وتوج الفائزين والفائزات سعادة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة بحضور نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، وسعادة محمد غانم المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة. عقب الاختتام التقينا الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة متحدثا حول اختتام البطولة.
1: اختتمنا بطولة الفجيرة المجمعة التي ضمت 3 أسلحة بدعم ورعاية من نادي الفجيرة للفنون القتالية. هذه البطولة هي ختام الموسم، الكل من لاعبين ولاعبات ومدربين وحكام كانوا أكثر من مسرورين بهذه البطولة، لأنها جمعت كل الأندية والفرق والمنتخبات للتنافس في رياضة المبارزة مثل ما ذكرت في 3 أسلحة. ضمت أعداد كبيرة من اللاعبين طبعا بعد فترة من الزمن، كذلك كل المراحل السنية في رياضة المبارزة من براعم من أشبال من ناشئين من كبار شاركوا في هذه البطولة. أود أن أتقدم بجزيل الشكر لسمو ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي لدعمه لهذه البطولة ودعم نادي الفجيرة للفنون القتالية لاحتضنتها هذه المنشأة المتميزة مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة. احنا في اتحاد الامارات للمبارزه اهتمامنا بهذه البطولات لنشر اللعبه مثل ما ذكرت، كذلك لاستقطاب لاعبين جدد، كذلك تطوير المهارات الفنيه للاعبين ولاعباتنا للمشاركه في البطولات الدوليه. وان شاء الله الاسبوع القادم منتخبنا وعندي متوجهه لنيو دلهي للمنافسه في بطوله اسيا للكبار

0: الفنون القتالية، والذي تحدث عن البطولة وأهميتها واستضافة النادي لفعالياتها.
1: ختام بطولة الفجيرة المبارزة المجمعة، بطولة مميزة بتجميع جميع أنواع الأسلحة وجميع الفئات العمرية. هذا النوع من البطولات بيعطي الأندية فرصة أن تعمل اختبار لجميع لاعبينها في كل الفئات، سواء فئات عمرية أو فئات تخصصية. بنشكر اتحاد المبارزة على تنظيم هاي البطولة، وإحنا بشرفنا دائما بالفجيرة نستضيف البطولات النوعية مثل هاي البطولة، وإن شاء الله راح نحاول أن تكون هاي البطولة قامتها السنوية في إمارة الفجيرة، وتكون هي ختام دائما الموسم الرياضي لاتحاد المبارزة.
0: نختتم هذه الحلقة سيداتي وسادتي بحوار مع سعادة نصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة.
2: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم، ونحن نحتفل بمرور 20 عاما على تأسيس إذاعة الفجيرة. هذه الإذاعة التي تمثل حقيقة محطة مضيئة في مسيرة الإعلام في إمارة الفجيرة، والإذاعة لم تكن هي مجرد وسيلة إعلام فقط، بل كانت تمثل حقيقة صوت المجتمع، وتعتبر رافدا ثقافيا وتنمويا واكبة تطورات الإمارة على مدى عقدين من الزمن. يسرنا جدا أن نلتقي بسعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. حقيقة لعبت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دورا بارزا في تفعيل وتنشيط حركة إذاعة الفجيرة من خلال الدعم الكبير الذي قدمته للإذاعة. سعادتك، نحن سعداء جدا بهذا اللقاء، وما دلالات الاحتفال بمرور 20 عام على تأسيس إذاعة الفجيرة؟
3: حقيقة طبعا مع مرور 20 عام على بزوغ إذاعة الفجيرة من سهول شواطئ الفجيرة وجبال الفجيرة الشامخة، ظهر هذا الصوت ليكون صوتا مع أصواته الأخرى في دولة الإمارات وإذاعات دولة الإمارات ودول الخليج والعالم أيضا، ليكون منبر إعلامي حر يعني يغطي كثير من النشاطات والفعاليات، وأيضا يكون هو صوت المواطن وصوت المقيم ما بين رؤية واضحة، ما بين استشراف مستقبل، ما بين تطلعات أيضا لهذه القناة. أكيد طبعا مرور 20 عام هي مرور أكيد مزيد من النجاحات للإذاعة هذه، ومزيد من التطور لكل اللي شاف طبعا الإذاعة بداياتها لحد الحين. أكيد هناك تطورات كثيرة، برامج متعددة، جوائز أيضا كثيرة مرت فيها هذه الإذاعة، وأيضا الصوت كان مسموع بشكل كبير وكان لها صدى وتأثير كثير، وكان أيضا كثير من تشارك في كثير من القرارات والرؤية والاستراتيجية لدولة الإمارات، وتشارك بكثير من صنع قرار سواء كان على مستوى دولة الإمارات وحتى على مستوى إمارة الفجيرة.
2: طيب إذا أثنى عن يعني كيف تصفون هذه المناسبة في سياق مسيرة الإعلام في إمارة الفجيرة بصورة عامة؟
3: أكيد طبعا المسيرة هي مكملة لمسيرة الإعلام في دولة الإمارات. الكل يعرف الإعلام في دولة الإمارات منذ بداياته تطور بشكل كبير، سواء على مستوى الإذاعات وعلى مستوى التلفزيون وعلى مستوى الصحافة، وأيضا على مستوى التواصل الاجتماعي تطور بشكل كبير. الإذاعات أيضا وإذاعة الفجيرة حظيت بأيضا بتطور وبخطة واضحة وبدعم استراتيجي من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو مجلس حكم الفجيرة، الحريص دائما على متابعة هذه الإذاعة منذ بدايتها ومنذ نشأتها، وأيضا لا زال حريص على هذه البرامج، نوعية البرامج ومحتوى، وأيضا أن تكون إذاعة مكمل للإذاعات في دولة الإمارات. أكيد طبعا الإعلام بدأت الإعلام الإذاعي في الإمارات يعني أيضا زي ما ذكرت خطوات جيدة، وأيضا تطور بشكل كبير. من البدايات كان يمكن إذاعة وإذاعتين، لكن حاليا نرى أن ما يقارب من 6-7 إذاعات متنوعة مختلفة، كانت يمكن بعض إذاعات عامة، هناك أيضا دخلت إذاعات التخصص في كثير من الإمارات الدولة، وهي إذاعات تخصصية سواء كان بالترفيه والمحتوى وسواء كان بنوع الاقتصادي والتجاري أيضا، وأيضا كانت إذاعات ذات مردود إيجابي للمجتمع، ولا زال المجتمع يسمع هذه الإذاعات، وهي صدى صوته دائما، وهي حنين دائما يحلها بشكل كبير، وهي أيضا مردود واعي لتوعية ومردود مهم لتوعية المجتمع وتوعية السكان بكثير من قضايا المجتمع وقضايا دولة الإمارات.
2: نعم، ذكرت أن يعني هناك تطور يعني بارز منذ انطلاقة هذه الإذاعة وحتى هذه اللحظة. إذا تحدثنا عن الدور الذي لعبته حقيقة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في دعم وتطوير الإذاعة،
3: أكيد طبعا بحكم أن الإذاعة تتبع هيئة لجنة الثقافة الإعلام منذ نشأتها ولا زالت، أكيد هي الذراع الأيمن لهذه الإذاعة، وهي أيضا تضع

0: الاستراتيجية وتضع الخطط الخاصة فيها وتعرضها على أصحاب السمو الشيوخ، وأيضا يكون هناك متابعة كثيرة من سيدي سمو ولي عهد الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي الحريص دائما على أن تطور هذه الإذاعة من خلال طبعا كثير من البرامج. هيئة الفجيرة حريصة دائما على أن تواكب برامج حديثة، برامج جديدة، وأيضا تستشف الشارع ماذا يحتاج من هذه الإذاعة، المستمع شو يريد أن يستمع. أيضا تحاول الهيئة توفير كل الأجواء، سواء كان من استديوهات، من أجهزة، من البرامج، دعم بشكل كبير في هذه المحتوى أيضا، وأيضا من الموظفين والمتخصصين في الإذاعة. الهيئة سعت أن تكون هذه هي عوامل مكملة وعوامل أساسية لتطوير الإذاعة. وفعلا السنوات الماضية من يمكن 3-4 موظفين أصبح عندنا عدد كبير من الموظفين في إذاعة الفجيرة، أصبحت الأجهزة متغيرة متطورة، ودائما تحرص الهيئة على أن تستقطب كفاءات جيدة وأيضا تستقطب معدات وأجهزة حديثة، لأن هذه الأجهزة تساهم في تطوير الإذاعة وتساهم في نقل الصوت بشكل أفضل للمستمع، وهي أيضا أداة من أدوات زي ما قلت الإعلام الموجود حاليا.
1: وهذا نشهد له في مجال التحول الرقمي أو تحول المحتوى الرقمي بكل تأكيد. يعني
0: أكيد طبعا نحن دائما قلت الهيئة تسعى أن يكون تطور الإذاعة بشكل كبير، فالمحتوى الرقمي وأيضا الاي اي حاليا موجود في الإذاعة، الكل يعرف أنه لا يمكن أن تستمر الإذاعة حسب الصوت السابق، لا، تغيرت البرامج وتغيرت المعطيات وتغيرت القنوات وتغيرت أيضا حتى الأجهزة والبرامج، هناك أجهزة حديثة. طبعا أكيد السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والاي اي يعني دخل بشكل كبير في 5 سنوات الأخيرة، أيضا الإذاعة الفجيرة واكبت هذا التطور وهذا التحدث وأصبحت يعني تقنية بشكل كبير.
1: طيب كيف ترون إن شاء الله مستقبل الإذاعة في الفترة القادمة؟ إن شاء الله يمكن يعني هناك الكثير كما ذكرنا من التحولات في مجالات مختلفة، والمنطقة حقا تشهد الكثير من التطورات في المجالات الاقتصادية والمجالات السياحية وغير ذلك، يعني كيف ترون إن شاء الله مستقبل الإذاعة؟
0: حقيقة رغم يعني تغير المستمع، لأن الإذاعة هي المستمع، فتغير أذواق المستمع، المستوع ما أصبح فقط هي الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة اللي يستشف منها الآراء والأفكار والمعلومات والأخبار، هناك مختلف الوسائل وخاصة حاليا وسائل التواصل الاجتماعي، لا تزال الإذاعة هي المحرك الرئيسي وهي يعني القناة الرئيسية اللي ممكن يسمع منها كثير من ما يهم شؤونه، سواء المجتمعية الاجتماعية الأسرية فيستمع فيها. نحن في هيئة الفجيرة التقاف العام بتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ حمد محمد الشرقي عضو مجلس الفجيرة حريصين على أن تكون إذاعة متطورة الفترة القادمة. أيضا هناك خطة إذاعية مختلفة، سواء كان في نوعية البرامج، نوعية شكل المحتوى، التواصل مع الجمهور كيف بيكون، وطبعا أكيد هذا من خلال يعني خطة دورة برامجية متنوعة ومختلفة تواكب فيها التطورات، وأيضا

0: المستمع، فلذلك احنا كن حريصين على ان نوصل رسالة واضحة للمستمع فيها الوطنية وفيها العادات والتقاليد، فيها ايضا الاخبار، فيها كثير من البرامج المتنوعة. فاعتقد الخطة القادمة برؤية واضحة واستراتيجية واضحة نحو نقل الامارة اللي كثير الكل يعرف امارة الفجيرة تغيرت حتى في النواحي الاقتصادية والتجارية والسياحية، فلذلك اذاعة الفجيرة تواكب هذا التغير وتواكب هذه الضفرة الاقتصادية والتجارية وايضا التراثية والسياحية في امارة الفجيرة من خلال برامج متنوعة مختلفة.
1: يمكن برزت إمارة الفجيرة في تفعيل الجانب الثقافي، يمكن ثقافيا إمارة الفجيرة ظهرت ظهور واضح جدا جدا من خلال المنتديات، من خلال المؤتمرات، من خلال مهرجانات، مهرجان المونودراما، مهرجان الفنون. إذن يعني ما دور الإذاعة إن شاء الله في دعم المبادرات الثقافية والوطنية في الإمارة وفي الدولة بصورة عامة؟
0: حق شوف الإذاعة هي زي ما قلت هي عنصر رئيسي من عناصر الترويج والتسويق وأيضا نقل المعرفة للجمهور والمستمع، فلذلك إذاعة الفجيرة حريصة على مواكبة هذه إمارة الفجيرة فعلا في السنوات الأخيرة بمتابعة من سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد شرقي ولي عهد الفجيرة خطوات كثيرة في مجال الاقتصاد والسياحة وأيضا التراث والثقافة، برامج، أنشطة، فعاليات، مؤتمرات عالمية، حضور عالمي، توقيع اتفاقيات، جوائز عالمية، كل هذه فعلا هي يعني ضفرة يعني جيدة لإمارة الفجيرة بتوجيهات ودعم القيادة، فلذلك إذاعة الفجيرة حريصة على مواكبة هذه الضفرة من خلال تغطية جيدة، برامج جيدة، وليست فقط نقلها للمستمع داخل إمارة الفجيرة ولا أيضا داخل دولة الإمارات، بل المستمع في الوطن العربي اللي تصله إذاعة الفجيرة. طبعا إذاعة الفجيرة تصل للمستمع في مستوى العالم من خلال التقنيات الحديثة حاليا، من خلال هاتف الشخص نفسه يستمع لإذاعة الفجيرة في أي مكان في العالم، فلذلك حريصين على نقل هذه الثقافة الموجودة في إمارة الفجيرة، التنوع والمهرجانات والفعاليات، نقلها للعالم من خلال أن هناك نقطة ضوء جديدة في إمارة الفجيرة وهي الثقافة والسياحة، وأيضا الإعلام له دور كبير في تطور هذه الجوانب.
1: ونحن نختتم هذا اللقاء كلمة أخيرة بالنسبة للموظفين موظفي ذات الفجيرة العاملين فيها وللجمهور بصورة عامة، وخاصة أن الجمهور حقا يعني حريص جدا على متابعة الإذاعة وبرامجها.
0: حق شوف الرسالة للموظفين إذاعة الفجيرة نشكرهم شكر جزيل، في بعضهم كانوا مؤسسين هذه الإذاعة ولا زالوا معنا وإحنا نعتمد عليهم اعتماد بشكل كبير. أعتقد العنصر الرئيسي في مكونات هذه الإذاعة هو الموظف الموجود بشكل دائم من خلال سواء كان مذيع، معد، منتج، مخرج برامج، فأعتقد كل هذه الأمور هو فريق عمل متكامل. إحنا لما نسمع صوت طالع عبر أثير إذاعة الفجيرة هو صحيح صوت، ولكن هناك وراء جنود مجهولون، فريق عمل متكامل قدم هذا الصوت بشكل أفضل، قدم صورة جيدة للمستمع. وأيضا إحنا طبعا نقول للمستمع صوتك مسموع، فلذلك إذا أي مستمع عنده آراء مقترحات، وإحنا طبعا أكيد أبوابنا مفتوحة لبرامج تهم الشارع وتهم المستمع، ونحرص على أن نطور مكونات دولة الإمارات، مكونات الاجتماعية والثقافية والأدبية من خلال الإذاعة، ومن خلال هي قناتكم وقناة الفجيرة هي قناة المستمع وقناة الجميع.
1: لعبة الهيئة دور كبير جدا في تدريب الكوادر سواء كان في الإذاعة أو في التلفزيون أو في كل يعني وسائل الإعلام في داخل إمارة الفجيرة.
0: حاجة شوف موضوع تدريب العاملين فيها وتطويرهم هذا يعني نشاط مهم عندنا في إذاعة الفجيرة، وخاصة أن وجدنا كثير من المذيعين الموجودين حاليا سواء في إذاعة أبوظبي أو تلفزيون أبوظبي أو تلفزيون دبي وإذاعات، هم أيضا كانوا في يوم من الأيام مروا عبر إذاعة الفجيرة، صوتهم كان مسموع في إذاعة الفجيرة، فلذلك نحرص على تطوير هذه الشباب والشابات ونحرص على تطوير قدراتهم بشكل كبير. أكيد موضوع الذكاء الاصطناعي والـ AI والأجهزة والبرامج أيضا هذه هي داعمة لفريق العمل الخاص بالإذاعة. أعتقد إحنا أيضا حريصين على أن يكون هناك توازي ما بين التقنيات وما بين العنصر البشري، فحريصين على تطوير الاثنين، العنصر البشري والتقنية، فلذلك هم ركيزة أساسية من ركائز تطور الإذاعات في الفترة القادمة.
1: نعم حقيقة يعني كما ذكرنا في بداية هذا اللقاء أن هيئة الفجيرة الثقافة والإعلام لعبت دورا كبيرا جدا جدا في تأهيل وتدريب حقيقة الكثير من الكوادر، ويمكن الإذاعة دائما ما تسعى إلى تقديم محتوى هادف من خلال مجموعة من البرامج تجمع بين التثقيف والترفيه، ونحن نفخر بهذه الإذاعة اليوم حيث استطاعت أن ترسخ مكانتها كمنصة

0: إعلامية مؤثرة تعكس هوية الفجيرة الثقافية والتراثية وتواكب في الوقت ذاته الفكر والتطور الإعلامي الحديث. نحن شاكرين لسعادة الناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام على هذه الإضاءة والإضافة حول إذاعة الفجيرة.
1: شكرا لكم. واعتقد ان المرحله القادمه مرحله مهمه في اذاعه الفجيره من ناحيه التطوير زي ما ذكرت وايضا التحديث، فلذلك نتمنى ان نكون ايضا اعوام قادمه لاذاعه الفجيره وفق استراتيجيه واضحه ونهج واضح من خلال مكون رئيسي من مكونات الاعلام في دوله الامارات.
0: الى هنا سيداتي وسادتي نصل بكم الى اختتام هذه الجوله من برنامج بتوقيت الفجيره. لقاؤنا يتجدد بكم في الاسبوع القادم ان شاء الله. حتى ذلك الحين لكم من التحية أنا عثمان شلكاوي وتحيات زميلي أنس العقرباوي في التنفيذ والإخراج.
2: بتوقيت الفجر.

0: خالد.
1: وطن ثاني مع واطف محمد.
2: كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة اف ام.
3: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما وحالها.
4: وأبنانا هذي لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

0: 92.6.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الثالثة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار.
3: محمد بن راشد يعتمد قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برئاسة ثاني زيودي. الإمارات تستكمل توزيع مساعداتها الإغاثية على متضرري زلزال الفلبين. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر. مبعوث البيت الأبيض ووزير الخارجية الإيراني يتوجهان إلى سويسرا لإجراء محادثات. 3980 قتيلا حصيلة الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس. الدفاع الجوي الروسي يدمر 107

0: الاستثمار في التكنولوجيا خاصة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. الإمارات تشارك في اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية بأذربيجان. الإمارات للدراجات تواصل التألق في طواف سويسرا. مونديال 2026 السعودية تلاقي إسبانيا وفرصة لفوز أول للفراعنة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: 92.6.
1: الفجيرة FM 92.6.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: 92.6. آخر الأخبار على الفجيرة FM. الرابعة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار.
1: الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر. الإمارات تستكمل توزيع مساعدات إغاثية على متضرري زلزال الفلبين. مبعوث البيت الأبيض وزير الخارجية الإيراني يتوجهان إلى سويسرا لإجراء محادثات. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برئاسة معالي دكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية. أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي على مطار ديورو هاماني في عاصمة جمهورية النيجر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولحكومة النيجر وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. واصل فريق الاستجابة للمساعدات الإماراتية تنفيذ جهوده الإغاثية في جمهورية الفلبين، مستكملا توزيع المساعدات العاجلة على الأسر المتضررة من الزلزال الذي وقع قبالة سواحل مقاطعة سرنجاني في 8 يونيو الجاري، وذلك ضمن تحرك إنساني سريع يهدف إلى مساندة المجتمعات المتأثرة بالكوارث الطبيعية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين والتخفيف من آثار الزلزال على الأسر المنكوبة. أكدت جمعية الفجيرة الخيرية استمرارها في توسيع وتحديث منظومتها الذكية بما يواكب أفضل الممارسات الحديثة ويسهم في تيسير عمليات التبرع وضمان سهولتها وأمانها للمحسنين. وتعمل الجمعية من

0: التبرعات إلكترونيا ضمن بيئة آمنة ومبتكرة تراعي أعلى معايير الخصوصية والحماية، وتتيح للمتبرعين خيارات مرنة لدعم مختلف المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية. في الأخبار العالمية، كشفت مصادر أمريكية عن اعتزام بعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقي التوجه إلى سويسرا، بينما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب قاسية لإيران حال فشلت المفاوضات. وأفاد مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس أن بعوث ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، حيث من المتوقع أن تعقد الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل بعد أن كان مقرر لها أن تعقد يوم الجمعة. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها ل 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة 19 من يونيو من الساعة 8 مساء بتوقيت موسكو وحتى الساعة 7 صباحا بتوقيت موسكو من يوم 20 من يونيو. اشتدت حدة الأزمة في بوليفيا اليوم مع إعلان الرئيس رودريغو باز حالة طوارئ، مما يسمح بنشر قوات الجيش على نطاق أوسع لإزالة الحواجز واستعادة النظام بعد احتجاجات أصابت الاقتصاد بالشلل على مدار 50 يوما الماضية. ورغم أن الأمر يدخل حيز التنفيذ فورا، يجب على الرئيس إخطار الكونغرس بحالة الطوارئ في غضون 24 ساعة من إصدار المرسوم ليكون أمام الكونغرس بعد ذلك ما يصل إلى 72 ساعة للموافقة على الإجراء أو رفضه. اقتصاديا، شاركت الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026 والتي عقدت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان من 16 وحتى 19 من يونيو الجاري، وذلك تحت شعار التكامل الإقليمي رافد للازدهار المستدام بحضور المحافظين والمحافظين المنوبين للدول الأعضاء البالغة 57 دولة وممثلي المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية. وتأتي مشاركة الدولة لتؤكد على العلاقة الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تعد الإمارات من أبرز الدول الشريكة والمؤسسة للمجموعة منذ انطلاقتها. في الأخبار الرياضية، حقق عمار الطائل لاعب منتخب الإمارات الملاكمة إنجازا كبيرا في مسيرة الملاكمة الإماراتية بعدما أصبح أصغر ملاكم إماراتي يخوض نزالا احترافيا ويحقق الفوز بالضربة القاضية، وذلك في مستهل مشواره بعالم الاحتراف. جاء الإنجاز خلال مشاركته في بطولة إمورتال رين للملاكمة الاحترافية التي أقيمت في ميدان جاليليا بمدينة دبي، بعدما تمكن طايل من حسم نزاله أمام الأوغندي دايفيز أريهو بالضربة القاضية ضمن منافسات وزن 59 كيلوغرام. اقترب المنتخب البرازيلي من بلوغ دور 32 في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مستحقا على هايتي 3-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، ورفعت البرازيل رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة متفوقة على المغرب بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد اسكتلندا عند 3 نقاط قبل مواجهتها الحاسمة مع سيلسيانو في الجولة الأخيرة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة اف ام. ويك اند مع جلال الحرباوي بعد شوي على الفجيرة اف ام.

مستمعينا الكرام، اسعد الله مساكم وحياكم الله بأولى حلقات برنامج جديد. يسعدني أن أكون معكم في أخوكم جلال الحرباوي. برنامج لايت خفيف، نناقش في بعض المواضيع الأمور. طبعا يعني في هو البرنامج ثلاث ساعات، الساعة الأولى طبعا يوم بيكون يوم السبت يوم الأحد، الساعة الأولى نناقش في موضوع. مبارك الصوت، صوت السماعة أظن في صدى أو شيء. أوكي إنزين، الساعة الأولى نناقش في نطرح في موضوع للنقاش. الساعة الثانية طبعا يوم السبت بيكون وين تسير أو وين نسير، وين حابين تروحوا، نعطيكم أماكن فعاليات وأكتيفيتيز وأنشطة موجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الساعة الثالثة بتكون مخصصة للرياضة، هذه ملعبي عاد أنا. أوكي يوم الأحد نفس الشيء، بس الساعة الثانية بيكون في عندنا يا إما ضيف من دولة الإمارات العربية المتحدة أو نتكلم عن شخصية وطنية وعن مآثرها، والساعة الثالثة بيكون بعد نفس الشيء عن الرياضة. طيب احنا الحين اليوم أول يوم الساعة الأولى، وطبعا أحب أذكركم أنه في عندنا جوائز كل يوم 1000 درهم. أوكي الألف درهم هذه للمتصلين، ايه بتقولوا لي بنتصل، هنا عم اتصلوا على 600-45-16، وكل شخص يتصل ويدردش معانا ويناقش معانا موضوع او بس انه يتواصل ويتصل ويانا فلا طيب على طول بيدش السحب، وان شاء الله انكم كلكم من الفائزين بحول الله. بعد الفاصل بنبدا ساعتنا الاولى ونقول حياكم.

سوالف الويكند. حياكم الله من جديد مستمعين.

92.6 عندنا طبعا موضوع للنقاش وحابين نسمع صوتكم، وفي عندنا جائزة بقيمة أو جوائز بقيمة 1000 درهم راح تقدم للمستمعين. راح تقولوا لي كيف نحصل، كيف ندخل المسابقة؟ أقول لك اتصل على 600-4516 شارك معنا في الحوار، وإن شاء الله إن بتكون من الفائزين معنا في هذا المبلغ. موضوعنا الأولاني اللي بحاب أتكلم فيه، نسمع كثير من المصطلحات هذه الأيام يتم تداولها وبكثرة. من هذه المصطلحات مصطلح دارج ويقول لك الذكاء العاطفي، وقام يتكلموا فيه في الدوام، الذكاء العاطفي في مع الأهل، الذكاء العاطفي مع الزملاء في العمل، الذكاء العاطفي في طريقة تعاملك مع الناس. شو هو الذكاء العاطفي؟ هل عندك فكرة مستمعي الكريم عن الذكاء العاطفي، وكيف نستخدمه، وليش نستخدمه، ومتى نستخدم هذا الذكاء العاطفي؟ شو رأيكم تتواصلوا معي على 600-4516 اللي عنده فكرة عن الذكاء العاطفي؟ حيانا بنعرف شو الذكاء العاطفي وإحنا نكمل بعض، أنتم بتعطوني معلومة وأنا بعطيكم معلومة. شو رأيكم على 600-4516؟

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام وموضوعنا للدردشة والنقاش الذكاء العاطفي. ومعانا اتصال نقول ألو.
1: يا مساء السعادة.
0: يا مساء النور والسرور، كيف الحال؟
1: يعطيك العافية، ايش حالك؟
0: الله يعافيك، من معانا؟
1: معك فاطمة، بس ودي أقول لك أول شيء بالتوفيق.
0: الله يحفظك.
1: في البرنامج
0: تفضل.
1: ودي أشارك في الموضوع إذا ممكن.
0: تفضلي. بس فاطمة منوي أنا؟
1: لا لا، بس بدي أقول المشاركة.
0: خلش تدخلي السحب ويانا، يمكن تفوزي.
1: لا ما لا داعي.
0: طيب أوكي، تفضل يا فاطمة.
1: أشوف أن الذكاء العاطفي بالنسبة لي أن الشخص يفهم ما وراء الكلمات. مثلا بعض الناس يقولون أنا بخير، لكن الملامح ما تقول أنهم بخير. فالشخص الذكي عاطفي يلتقط هاي من التفاصيل، يتعامل معها بطريقته. يعني مثلا وصلت لي رسالة مثلا أني أنا زعلانة، وصلت رسالة. فأحيانا الرسالة يوم توصل أنت ما تشوف ملامح الشخص،
0: صح.
1: ما تعرف أنه هو زعلان من هالوقت أو أنه يمزح. في هذه اللحظة المفروض أن الواحد مرات ما يتسرع ويرد على الشخص بنفس الوقت، يتريا دقائق وبعدين يرد.
0: طيب فاطمة، في شغلة أنت الآن ربطتي ما بين شغلتين. أول شيء الذكاء العاطفي في اللقاء المباشر ما بين شخص وآخر، يعني مثلا زملاء العمل في وجه

0: وجه أنا مقابل شخص، أو الشغلة الثانية أنت ربطيها بوسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وهذه راح نخصص لها حلقة ثانية، لأن في كثير من المشاكل تحصل ما بين الناس في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ردود، لأن أنا مثل ما تفضلتي أنت، أنا ما أشوف رياكشن الشخص أو البادي لانجوج أو ردة الفعل، ممكن هو يكون يتغشمر ويقولها بغشمرة، سواء رد معين أو كلمة معينة، ولكن تفهم بطريقة أخرى. لكن إحنا خلنا نتكلم عن الذكاء العاطفي الآن في التعامل في في العمل، في البيت، في الأسرة، اللي هو إنك أنت تعرف مشاعر من حولك وتقدرها. كيف أو نصيحة توجهيها للناس في التعامل مع من لا يستطيعون إظهار مشاعرهم مثل ما تفضلتي، لما يقولك أنا بخير بس هو فعلا مش بخير؟ هو
1: أحيانا الذكاء العاطفي ما يظهر في الكلام، أحيانا في الصمت، أن تعرف متى تناقش الشخص، متى تأجل الحديث، متى تترك الشخص يرتاح، متى إذا واجهت مشكلة ما تحل المشكلة بنفس الوقت، تري الشخص يهدى وبعدين تناقشه. لازم في هاللحظة أفكارك هي اللي تتحكم فيك ما بمشاعرك.
0: حلو، يعني أنك أنت تختار الوقت المناسب
1: المناسب
0: لتتدخل.
1: هاي يعتبر ذكاء عاطفي بالنسبة لي، يعني إذا في مشكلة.
0: من وجهة نظرك وخبرتك في الحياة، منو عنده المقدرة الأكبر في التعامل بالذكاء العاطفي؟ هل هم الرجال أم النساء؟ أم هذا ولا هذا الشيء ما يخص؟
1: ما يخص، هو يعتبر على حسب الشخص وأسلوبه في التعامل كيف هو، بس أكثرهم الناس اللي العصبيين يفتقدون شوي للذكاء العاطفي، مش وايد.
0: الله يطمنك، يعني الله يطمنك، الله يبشرك بالخير.
1: هذه هي اللي لاحظت أنا.
0: نشكرك أختي فضل. عندك شيء ثاني تبي تضيفيه؟
1: أنا أتمنى أسمع أغنية راشد الماجد، أشكر الله إذا المخرج يسمعني.
0: إن شاء الله، والله والله بشوف إذا موجودة عندنا.
1: أو راشد الماجد من عرفتك.
0: من عرفتك عندنا؟ أبشر بسعدك إذا موجودة، حاضرين بتسمعيها بتسمعيها الحين. شكرا،
1: موفقين،
0: الله يحفظ. شكرا أخت فضل. عندنا من عرفتك ولا عندنا من عرفتك؟ يا الله نسمع من عرفتك.

سوالف الويكند. في سوالف ويكند احنا كنا نتكلم عن الذكاء العاطفي واهميته. الذكاء العاطفي يقولوا انه يشار لي غالبا بانه معدل الذكاء العاطفي. طيب شو يعني الكلام هذا جلال؟ انت شو افتنا الان؟ طيب انا بقول لك المقصود فيه هو

0: القدرة على إدراك المشاعر وفهمها وإدارتها واستخدامها بفعالية، سواء مشاعرك الشخصية أو مشاعر الناس اللي حولك، وهذا مش نمط من أنماط الشخصية أو موهبة فطرية، لكن هو مجموعة من مهارات قابلة للتعلم من قبل الشخص أو من قبل الفرد والتطوير أيضا. وممكن أنك أنت تربطها، أو بصراحة ربطتها أوريدي الأبحاث، باستمرار بعلاقات أفضل، أنك تستمر بعلاقات أفضل وأداء أقوى ومرونة أكبر ورضا أعلى عن الحياة. طبعا راح نتكلم هنا ليش يعتبر الذكاء العاطفي مهم في الحياة اليومية من خلال 5 مجالات. الأولى والمجال الأول العلاقات الشخصية، مكان العمل، الصحة العقلية، القيادة، والمجتمع بشكل عام. الذكاء العاطفي مش مجرد مصطلح رائج، خلينا نكون واقعيين. الذكاء العاطفي هو الفرق ما بين حياة تعاش بردود فعل وحياة تعاش بوعي وتخطيط. ومعنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مبروك على البرنامج.
0: الله يبارك في حياتك.
1: يا رب من نجاح لنجاح إن شاء الله.
0: الله يخليك. مين معانا؟
1: ريم عكاشة صديق.
0: يا أهلا يا وسهلا يا ريم عكاشة صديق.
1: أهلا بيك
0: ريم. من وين تكلمينا؟
1: من الفجيرة.
0: طيب حلو ريم.
1: نعم.
0: الذكاء العاطفي، هل عندك فكرة عنه اللي احنا تكلمنا عنه، اللي هو قدرتك على التعامل وفهم مشاعر الآخرين حولك في العمل، في البيت، في الشارع، في المحيط عندك، هل انت عندك فكرة عن هذا الموضوع، الذكاء العاطفي، او هل تستخدميه حتى في حياتك؟
1: لا بصراحة أنا حاسة يعني أول ما أسمع، يعني أول مرة أسمع إيه الذكاء العاطفي ده.
0: حلو. طيب الذكاء العاطفي هو مقدرتك على أنك أنت تحس بمشاعر الناس وتفهم، أو تحس بالمشاعر وتفهمها وتديرها وتستخدمها بطريقة فعالة، سواء كانت مشاعرك أنت الشخصية أو مشاعر الناس اللي حواليك. بمعنى أيوة. على فكرة أنا أقول لك حاجة ريم، إحنا ممكن كلنا نستخدم الذكاء العاطفي بحياتنا اليومية، ولكن بصراحة إحنا ما نعرفش إن هذا هو الذكاء العاطفي. أبسط مثال.
1: ممكن صح، يعني إحنا بنقول العاطفة بتحركنا مش عارفة إيه.
0: حلو. طيب أنا هسألك سؤال، أنت الآن أبو العيال راجع من الدوام، طبعا متضايق تعبان، يبى ياكل لقمة، هل أنت راح تقولي له الولاد أحمد عمل وسوى ريم سوت وضار

0: ده
1: كلها.
0: حقيقي صح، يعني عمري ما عمل كده غير لما بعد يتغدى، ممكن كمان ينام وما
1: حلو.
0: يصحى.
1: ولما يصحى وانتوا قاعدين تشربوا القهوة على رواق كده،
0: ممكن اقول له حصل واحد اتنين تلاتة في
1: بس
0: مشاكل في
1: قل قل
0: الحياة.
1: وقت، انا شايفك رايق، قل وقت اللي ارفع ضغطك، صح؟
0: صح بالظبط.
1: على فكرة ريم، هذا هو الذكاء العاطفي، انك انت تختاري الوقت اللي تفتحي فيه المواضيع. اوكي،
0: ايوه
1: فشفت ان احنا نستخدم الذكاء العاطفي في حياتنا، ولكن مش عارفين ان هذا ما يطلق
0: هو
1: اطلق
0: ده الذكاء العاطفي. احنا مش
1: بالضبط.
0: عارفين الكلمة دي فعلا.
1: ف يعني نفس التنمر، قبل كنا بنقول بنهزر على اصدقائنا وكذا وهذا، لكن في النهاية احنا كنا نقول لما طلع
0: التنمر
1: المصطلح بقى تنمر. ف
0: صح.
1: ريم قولي لي بقى،
0: ايوه
1: الذكاء العاطفي بتستخدميه في حياتك دلوقتي ولا لا؟
0: أكيد
1: خلاص بقى، عايزك دلوقتي تركزي في الذكاء العاطفي.
0: إن شاء الله.
1: واسمك دخل معانا السحب يا ريم،
0: شكرا
1: الله
0: شكرا،
1: يسعدك،
0: مع ألف سلامة،
1: مع
0: مع
1: السلامة.
0: السلامة.
1: نطلع مع فاصل جديد وأغنية جديدة، وخلكم والذكاء العاطفي على 600-45-16. كل ما اتصلتوا تدخلوا السحب وتكونوا من الفايزين، 1000 درهم جاهزة لكم.

سوالف الويكند. حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وموضوع سوالفنا أو السالفة اللي نتكلم فيها اليوم اللي هي الذكاء العاطفي. طبعا تم تحديد من قبل العلماء، تم تحديد موضوع الذكاء العاطفي في 5 كفاءات أساسية حددوها للذكاء العاطفي: الوعي الذاتي، الوعي الذاتي ويعنى به معرفة ما تشعر به ولماذا، أيضا التنظيم الذاتي، إدراك عواطفك بدلا من أن تدار من قبلها، يعني أنت تدرك أو إدارة عواطفك بدل من أنك تدار من قبل العواطف. 3 الدافع، أن يكون المرء مدفوعا بالقيم الجوهرية بدلا من المكافأة الخارجية. التعاطفي، بمعنى فهم مشاعر الآخرين ومشاركتهم. والمهارة الاجتماعية اللي هي إدارة العلاقات والتواصل بكفاءة. طبعا ليش؟ طيب خلوني أقول لكم شو اللي يخلي الذكاء العاطفي لأهمية خاصة. طبعا الذكاء العاطفي في عندك بعد الذكاء العقلي. ليش؟ أنا بقول لك اللي يظل ثابت نسبيا طوال الحياة ويمكن من تنمية الذكاء العاطفي بشكل فعال في أي عمر، وهذا يخلي الذكاء العاطفي أينما كنت، فإن نمو الذكاء العاطفي ممكن دائم، وعوائد النمو في جميع جوانب الحياة كبيرة. طيب ليش الذكاء العاطفي أكثر نهتم فيه أكثر من الذكاء العقلي؟ طيب خلينا في إدارة المهارات الاجتماعية اللي تكلمنا عنها، وإدارة العلاقات والتواصل بكفاءة، في نموذج هذا اللي بيفرق في الموضوع اللي هو الذكاء العاطفي والذكاء العقلي، اللي هو نموذج الثواني الست للذكاء العاطفي. طبعا يقال بأن في إطار عمل الذكاء العاطفي الأكثر شمولا في العالم، واللي يرسم 8 كفاءات عملية من خلال 3 مجالات واسعة، اللي هذه المجالات اللي خلت الذكاء العاطفي لأهمية أكثر من الذكاء العقلي: معرفة الذات، اختيار الذات، وتكريس الذات لشيء أكبر من ذاتك. طيب معرفة الذات اللي هو معرفة نفسك، واختيار الذات أنت تختار ذاتك، هل أنت تبى تكون ناجح، فاشل، سعيد، حزين.

التكريس الذات لشيء أكبر من الذات، يعني أنت قاعد تطالع لطموح أعلى مما أنت عليه الآن. في عالمنا إحنا العالم الحالي نعيش فيه وهو عالم شديد التعقيد مستمعنا الكريم، وارجع أذكرك إذا تحب تتكلم معانا عن الذكاء العاطفي وأهمية الذكاء العاطفي، وهل أنت تستخدم الذكاء العاطفي، على 604-516. مجرد اتصالك اسمك يدخل السحب معانا على 1000 درهم، راح كل نشوف تربحوا معانا الـ1000 درهم. يلا شدوا حيلكم. طبعا في العالم الشديد التعقيد اللي نعيش الآن، إحنا التكنولوجيا ساهمت في تسريع وتيرة التغيير، وخلنا نكون صريحين، طمست أو ألغت الحدود ما بين العمل والحياة الشخصية، وفي وأيضا خلقت أشكال جديدة من التواصل والصراع، وفرضت متطلبات ما كانت موجودة على قدراتنا على إدارة أنفسنا والتواصل مع الآخرين. هني زاد الاهتمام أو الأهمية العملية للذكاء العاطفي، لأن خلاص أنت ما أصبح عندك وقت لنفسك. يعني مثلا إذا بنتكلم عن المدرسين، يعني كنت أتكلم قبل فترة مع مدرس يقول لي أنا الصبح في المدرسة، العصر ممكن أولياء الأمور يتواصلوا معاي عبر الواتساب، اتصال شو صار مع ولدي، شو الجدول، ما أعرف شو غير التحضير، فالحياة الخاصة التغت. الذكاء العاطفي راح نتكلم عنه في 5 نقاط تقريبا. أول شيء الذكاء العاطفي في العلاقات الشخصية، جودة علاقاتك مع شريك حياتك وأطفالك ووالديك وأصدقائك، يعني محيطك، من أهم يعتبر من أهم المؤشرات اللي تدل على رفاهيتك العامة ورضاك عن الحياة، وأيضا يكمن كل أو جوهر كل علاقة ناجحة في الذكاء العاطفي بهذه العلاقة مع الأهل والأصدقاء من خلال حل النزاعات. كل في أي علاقة في نزاعات، السؤال هني شو اللي يخلي النزاع هذا ينشأ؟ إذا عندك ذكاء عاطفي وقدرة على التعامل مع الآخرين ما رح يكون في نزاعات. التواصل الفعال مع الآخرين، الحدود الصحية، بمعنى أنك أنت في اللي هي اللي احنا نسميها الاحترام ودرجة التفاوت ما بين في الابن يتعامل مع أبوه، الأب مع والده، الابن مع جده، فكل واحد كل منطقة لها حدود، وهذه تسمى حدود صحية. إذا بنتكلم عن الذكاء العاطفي في مجال العمل راح أخليه وخليك معي مستمعنا الكريم بعد الفاصل.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. بن زايد يقول السلام عليكم. الذكاء العاطفي هو قدرتك على إدراك وفهم مشاعرك ومشاعر الآخرين، صحيح؟ ممكن تدخلني السحب؟ تامر أمر، اتصل على 600 45 16 وفالك.

طيب الذكاء العاطفي في مكان العمل، وهذا موضوع مهم مستمعين الكرام، وأعتقد أن في كثيرين يفتقدوا، ونحتاج في دورات. ويمكن حكومة دولة الإمارات من الحكومات اللي بدت بشكل كبير في دورات بهذا الموضوع، في تطوير الذات والقدرات الذاتية، لأن على جميع القطاعات الذكاء العاطفي يعتبر من أقوى مؤشرات النجاح المهني. وطبعا هذا أوضح شيء يكون في الوظائف اللي تبى تعامل مباشر مع الأفراد، مثل الإدارة والقيادة، الموارد البشرية والمبيعات وخدمة العملاء، وأي وظيفة تطلب تعاون مستمر أيضا. والأبحاث تشير لأهميته حتى في الوظائف التقنية والتحليلية اللي تقل فيها متطلبات التواصل ما بين الأفراد. الذكاء العاطفي أيضا له تأثير على الصحة النفسية، لأنك أنت ما راح تتمم تنشن طول الوقت. فاطمة الزعابي تقول الذكاء العاطفي يمكن أن يكون مفتاح النجاح في حياتك، خاصة في حياتك المهنية. أوافقش الرأي. الذكاء العاطفي والقيادة هذا هو جوهر كثير من الأمور. ليش في كثير من القادة والمدراء نشوفهم يقول هذا ناجح، هذا موفق، لأنه يعرف يتعامل مع موظفينه ومن حوله، ويفهم حالاتهم العاطفية. والذكاء العاطفي على فكرة مستمعين الكرام مش مجرد صفة مفيدة في القادة، لكن هي مهمة في الكفاءة، في الكفاءات الأساسية في القيادة الواعية. القيادة الواعية بذاتها هي، والقادة اللي يعرفون أنفسهم ومحفزاتهم وأيضا ماذا يريدون وردود أفعالهم التلقائية، إذا كانت تحت الضغط راح يتخذون قرارات أفضل ويقدموا ملاحظات أكثر صدقا، وراح يكسبوا احترام حقيقي. والوعي الذاتي اللي عندهم هو راح يكون نقطة انطلاق لكل قيادة فاعلة. آخر نقطة راح أتكلم عنها اللي هي الذكاء العاطفي والمجتمع، اللي تتجاوز في آثار الذكاء العاطفي في طبعا من ناحية الأداء الفردي والعلاقات الشخصية بكثير. ففي بلاد تتسم بالتنوع والكثير أو تنوع الجنسيات، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة فيها أكثر من 200 جنسية. يعد الذكاء العاطفي الجماعي مهم ومطلب للتعامل مع مختلف أصناف البشر، سواء من مختلف الجنسيات، من مختلف الديانات، وهذا شيء مهم في حياتنا اليومية. قبل ما أختم أحب أقول لك مستمعنا الكريم، ألخص لك الموضوع: الذكاء العاطفي يخليك تتميز عن غيرك، والذكاء العاطفي مهم إلى السادة المدراء والقادة. يعطيكم ألف عافية.

0: وين سايرين في الويكند؟
1: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، والساعة الثانية من برنامجكم ويكند مع جلال الحرباوي. فقرة الساعة الثانية وين سايرين؟ طبعا انتوا راح تسألوني الحين، جلال خلصت، نقدر نشارك معاك في السحب على الألف درهم؟ هي تقدر التواصل ويانا على 600-4516، وقلنا وين ناوي تسير، وين في أماكن حلوة ممكن الواحد يسير فيها، في أبوظبي، في دبي، في الشارجة، في أم القيوين، راس الخيمة، عجمان، الفجيرة، العين، أبوظبي، وين ما تبى، وعطنا اسمك وبتدخل معانا السحب. طبعا وين سايرين؟ وإن شاء الله بنعطيكم أماكن وفي فعاليات حلوة في الويكند تقدروا تروحوا لها وتستمتعوا وتستانسوا أنتوا وأهلكم وجميع أحبابكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

0: حياكم الله، معانا اتصال في الساعة الثانية وفقرة وين سايرين. ألو.
1: ألو،
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا، مين معانا؟
1: إسراء عبد الرحمن محمد.
0: إسراء
1: عبد الرحمن محمد.
0: عبد الرحمن محمد، من وين تكلمين يا إسراء؟
1: بكلمكم من الشارقة.
0: من الشارقة. إسراء، وين سايرين اليوم؟
1: اليوم رايحين، رايحة أنا وصديقتي على عجمان، مرسى عجمان.
0: حلو، شو في فعاليات في مرسى عجمان؟
1: في أوبن بوفيه عاملين ومطعم هناك.
0: إسراء أنت سوري بس
1: أنت عائمة يعني.
0: طيب أوكي إسراء، لحظة شوي. إسراء أنت توش نشا مرقات؟
1: نعم.
0: أنت لسه صاحية من النوم؟
1: لا لا، صاحية من بدري.
0: أمال يعني إسراء، أنا إحنا ويكند أوكي، والمدير زعلان مني وبقول لي رتم البرنامج أنت بطأته، يعني إحنا سريع ويكند عشان نفوق الناس، أنت خليتيني أنا هنام.
1: عشان تصوتي شوية.
0: إسراء نجري شوية يا إسراء.

0: بالضبط.
1: طيب لا يا إسراء الله يخليك. احنا كذا المدير هيقول لي مع السلامة بسبب إسراء. طيب إسراء قلتي لي انتي في السفينة العايمة في عجمان على الكورنيش في فعاليات واكتيفيتيز واوبن بوفيه صح؟
0: صح.
1: طيب حلو، شو في اماكن ثانية تنصح الناس يروحوها؟
0: هي حاليا ممكن يروحوا كمان في السينمات.
1: اوكي.
0: المول، مطاعم.
1: جميل.
0: في لا في كتير اماكن حلوة، كل مرة في اماكن حلوة.
1: صح صح. يعني انت هل انت خاصة الحين في فصل الصيف الكل يفضل الاماكن المغلقة اللي فيها تكييف صح؟
0: مظبوط. ومنشتاق برضو للاماكن الاوبن اير.
1: اوبن اير اللي هو بس يكون الجو فيها بالليل يكون الجو الطف شوية صح؟
0: افضل بالضبط.
1: كل الشكر لك. ليش يا إسراء؟ إسراء حابة توجه شكر لحد؟
0: ليكم، شكرا ليكم.
1: الله يسعدك.
0: أنتوا بتسلونا دايما، بتعملوا أجواء حلوة.
1: الله يسعدك وإن شاء الله موفقين دايما يا إسراء.
0: إن شاء الله.
1: الله يحفظك. إذن مستمعينا الكرام تواصلوا اتصلوا معنا على 604-5-16 وادخلوا السحب وإن شاء الله إنكم أنتم من الفائزين. خبرونا وين في أماكن الواحد يروح يستمتع فيها يستانس فيها وننتظركم على 604-5-16 وأنا أيضا محضر وأنا بعد محضر لكم شوية كذا أماكن في أبوظبي ودبي والشارجة ورأس الخيمة وعجمان وإمارة الفجيرة الحبيبة. كل هذا بعد الأغنية هاي.

0: وين سايرين في الويكند؟ وين تحبوا تسيروا مستمعين الكرام؟ في ناس تحب تسير بر، في ناس تحب تسير بحر، في ناس تحب تسير مولات، في ناس تحب تسير مطاعم. انتوا وين تحبوا تسيروا؟ على 600 45 16 600 45 16 اتصلوا فينا وتدخلوا السحب بعد. يعني شوف انت بتتصل بتعطيني بتقولي وين بتحب تسير، وين في اماكن حلوه ممكن الواحد انه يروحها، وبعد بتاخذ جائزه. شو رايك؟ شو اكثر؟ شو في اكثر من كذا؟ لكن احنا بنقول لك بعد وين تحب تسير في دوله الامارات العربيه المتحده، تحديدا في عاصمتنا الحبيبه ابو ظبي. في ناس تحب تسير تقول لك والله انا من عشاقني اروح احضر فعاليات، اروح انشطه اكتيفيتيز. في ناس تقول لك لا انا اروح اطلع رحلات بحريه، صح ولا لا مستمعين الكريم؟ انتوا وين تحبوا تروحوا؟ في الاتصال على 600 45 16، صح مبارك؟ صح. طيب في ابو ظبي تتنوع الفعاليات، وخاصه الفعاليات اللي تقام اليوم وفي العاصمه الحبيبه، وتشمل حفلات موسيقيه وتحديات رياضيه وانشطه ترفيهيه مغلقه تناسب حراره فصل الصيف. وراح ابدا معاكم الانشطه الموسيقيه. عندك حفل الموسيقار عمر خيرت، وطبعا الحفل يعتبر اولى حفلاته على مسرح الاتحاد ارينا في جزيره ياس. يبدا العرض الاول الساعه 7 المساء حتى الساعه 11:30. وعلى فكره الاسعار التذاكر تبدا من 199 درهم. شو رايكم؟ يلا. من الفعاليات الرياضيه ايضا في العاصمه الحبيبه ابو ظبي اليوم صيف ابو ظبي الرياضي، تواصل فعاليات الضخمه في تقديم ملاعب وصالات مكيفه ومغلقه لممارسه مختلف الرياضات مثل كره القدم، السله، البادل، التنس. والموقع مركز ادنك ابو ظبي، القاعات من 1 إلى 11. ومعنا اتصال ونقول الو.
1: مساء الورد والجوري والكادي، ابعثها من الكويت، المحبه لين توصل الفجيره.
0: يا حي الله.

0: بخير، بشرنا عنك من معانا.
1: نعم وانتم بخير، 20 عام على هذه الإذاعة الطيبة.
0: وانت بخير وصحة وسعادة. منو الغالي الطيب اللي معانا؟
1: أخوك الصغير حسن العجمي.
0: حسن
1: العجمي.
0: العجمي، والنعم والنعم.
1: أول شيء أحب الإذاعة من سنة 91 وأنا أسمع إذاعة الكويت والإذاعة الخليجية.
0: الله يحفظك يا حسن.
1: وأنا كنت طفل على فكرة أسمع الإذاعة.
0: الله يسعد قلبك. بعدك صغير؟
1: 48.
0: صغير في السن، عالي في القدر، طال عمرك.
1: الله يسلمك.
0: أول شيء بشرنا عنكم، بشرنا عن أهلنا في الكويت وأحبابنا.
1: وين الصغير الله يهداك، أنا شهرين وأصير جد.
0: ما شاء الله. عيا خلاص أقول لك. ما شاء الله الحين أنت هذا أول حفيد.
1: بنتي متزوجة
0: شهر 9
1: الماضي. ها؟ بنتي متزوجة شهر 9 الماضي.
0: إنزين، هذا أول حفيد صح؟
1: أي نعم.
0: يا الله عاد هذا اللي بدل عنت عاد.
1: أكيد.
0: الله يبارك، الله يقومها بالسلامة أول شيء، ويجعل إن شاء الله من المواليد الصالحين، سواء ولد ولا بنت، ويبارك لكم فيهم إن شاء الله، ويجعلها من الذرية الصالحة.
1: الله يسلمك. يا بعد روحي. شوف انت تقول وين تصير في الامارات صح؟
0: هي قول لي يلا. تعال لحظه بيت. حسن ابو حسن ابو منو؟
1: انا ابو عبد الله.
0: ابو عبد الله، شوف انا بقول لك، انت تقول لي مكان في الامارات وانا اقول لك مكان في الكويت، وش رايك؟
1: يلا
0: قول، عطني.
1: في الكويت معروف.
0: لا لا لا لا لا خل انت مالك خص في الكويت، عطني في الامارات. انت قول لي مكان في الامارات وانا بقول لك مكان في الكويت.
1: اوكي، الامارات معروفه. إيه؟ في دبي القريه
0: العالم
1: في ايام الشتاء.
0: اسمع ابو عبد الله، احنا نقول الحين اليوم هالايام هذه الحين القريه العالميه سكرت.
1: شو اسمه؟
0: ايوه
1: عفوا، زايده وبرج خليفه والاسواق اللي عندك.
0: برج خليفه، انا بقول لك لافينيوز. اوكي يلا عطني مكان
1: بعد في الكويت ولا
0: لا؟ لا في دبي، في الامارات. انت تقول، ترى انت تقول مكان في الامارات وانا بقول مكان في الكويت. يلا
1: اوكي
0: يلا مباصي.
1: انا زرت الشارقه وزرت ابو ظبي، هذه اللي زرت ابو ظبي ما اذكر من زمان يعني.
0: اوكي الشارقه، وين صرت؟
1: والله صرت مجمعات بس من زمان.
0: عاد تصدق انا شهر واحد
1: لكم ان شاء الله شهر 11 جاي بس يبرد الوقت.
0: انت تصدق انا شهر واحد كنت عندكم؟
1: حياك الله، في الشتاء أحسن شيء.
0: يا الله يا الكويت، والله أنا أقول هذه على الهوى، اللي بيصير أي دولة في الشتاء والله بتستمتعون في الكويت. المبارك أول شيء سوق المباركية، بعدين لا لافينيز. أقول لك في الشتاء المباركية تقاعد قاعد برا عدال فريج صويلح وتشرب استكانة الشاي.
1: لا تسوي دعاية عاد.
0: ها؟
1: لا تسوي
0: دعايه. لا لا لا يستاهلوا والله.
1: يمكن طلب اغنيه.
0: تفضل حبيبي امر الدلل، شو الاغنيه؟
1: ابي خالد عبد الرحمن.
0: ايه
1: فرحه لقانا واهديها لك اهداء خاص.
0: خالد عبد الرحمن فرحه لقانا.
1: إيه؟
0: ابشر بسعدك ان شاء الله
1: حبيبي.
0: تامر امر الغالي، مشكور يا ابو عبد الله. طيب مستمعين الكرام، خلي أكمل معاكم على السريع. طبعا احنا قلنا وين بنصير، بتصير في أبوظبي في الملاعب، قلنا ملاعب في صالة أرينا، مركز أدنك، القاعات من 1 إلى 11، وتفتح الصالات من الساعة 6 صباحا حتى الوحدة بعد منتصف الليل. وفي عندك تحدي اللياقة البدنية كروكس اللي هي الجولة الثالثة، منافسات بدنية وحماسية، وأيضا في صالة أدنك مركز أدنك لأبوظبي، طبعا هذا من الساعة 9 صباحا للثمانية مساء. وعندك بطولة أبوظبي مول للشطرنج السريع، مسابقة تنافسية مخصصة لعشاق ومحترفي الشطرنج في أبوظبي مول، والعروض الترفيهية والتراثية كوكاكولا فانزون في مكيتيغانز، منطقة مشجعين، وفعاليات ترفيهية حية متنوعة تناسب الأصدقاء والعائلات في الريم مول، والتذاكر تبدأ من 50 درهم. وأيضا عندكم فعاليات صيف بلدية أبوظبي، أنشطة ترفيهية مجانية مغلقة ومكيفة ومخصصة للأطفال والعائلات، تتضمن أشغال يدوية وتلوين وألعاب مجانية.

0: Weekend. طبعا احنا قلنا لكم وين تسيروا اليوم في الويكند في العاصمة الحبيبة ابو ظبي. طيب باكر بعد ويكند وين نروح؟ تعال بقولك. في من الفعاليات الثقافية في جلسة يوغا عالمية في لوفر ابو ظبي، وراح تنطلق الجلسة وراح تكون جلسة مميز الاحتفال باليوم العالمي لليوغا، راح تكون من الساعة 8 لين 9 الصبح في أجواء هادئة تحت قبة متحف لوفر أبو ظبي. أيضا في أمسية شهرزاد الموسيقية، ويقدم اللي يقدم فيها المجمع الثقافي في أبو ظبي عرض أوركسترالي حي مستوحى من حكاية ألف ليلة وليلة للموسيقار ريمسكي كوراسكوف من الساعة 7:30 وحتى 9 المساء. من الأنشطة الرياضية باشر في والترفيهية الداخلية في العاصمة الحبيبة أبو ظبي، في طبعا صيف أبو ظبي الرياضي، راح تفتح الملاعب المكيفة في مركز أدنك أبو ظبي أبوابها لممارسة رياضات متنوعة مثل القدم والبدل والتنس والتنس الريشة من الساعة 6 الصبح وحتى الساعة 1 من بعد منتصف الليل. في عالم فراري والمدن الترفيهية، جزيرة ياس تتيح لك تجربة ترفيهية متكاملة للكبار والعائلات، تشمل قيادة سيارات فراري وتناول الطعام في أجواء مكيفة. أيضا سنو أبو ظبي أو ثلج أبو ظبي خيار عائلي مميز في ريم، في الريم مول للاستمتاع بأجواء باردة تصل درجة حرارة -2 والألعاب الثلجية عشان نهرب شوية من الحر. شو رأيكم؟ يلا على العاصمة الحبيبة أبو ظبي. وأيضا راح نروح من العاصمة الحبيبة أبو ظبي إلى دانة الدنيا. في عندك اليوم تقدر تروح في دبي العروض الحية والمسرحية، مسرحية Set You Free، عرض مسرحي موسيقي مميز يجمع ما بين الغناء والرقص والدراما في مسرح نيو كوفند جاردن في مول الإمارات، يبدأ الساعة 6 المساء. وأيضا عندك حفل الانقلاب الصيفي، أداء موسيقي حي ومميز يناسب العائلات في دبي أوبرا وسط مدينة دبي، وراح يبدأ الساعة 6 المساء. أيضا عندك عرض لابيرل، العرض المائي العالمي الشهير المليء بالخدع البصرية والألعاب البهلوانية في مسرح الحبتور سيتي. من الحفلات الموسيقية أيضا حفل تيم ريبر أو أوينز تايم أوينز، أمسية لمشجعي موسيقى الهيفي ميتال والروك القوية بمشاركة فرقة عصفور وأصدقائه، المكان B7 أرينا في برج ميديا 1 والتوقيت الساعة 6 المساء. أيضا عندك أمسيات بيدرو براي الحية، عروض غنائية مميزة وموسيقى جيتار كهربائي وكلاسيكي تفاعلية تلائم جميع الأعمار في هارد روك كافيه الساعة 7 المساء. ومن الأنشطة الرياضية دبي مولاثون اللي يمكن ممارسة المشي أو الجري في أجواء مكيفة ومريحة، وهي مبادرة مجتمعية مميزة ومجانية تناسب الصغار والكبار، وتوفر مسارات 2.5 كيلو 5 كيلو 10 كيلو في دبي مول ومول الإمارات ودبي هيلز مول وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ودبي فيستيفال سيتي من الساعة 6 الصبح يوميا حتى 10 صباحا. أيضا عندكم رحلات اليخوت والعشاء بمرسى دبي، على إطلالات ساحرة في مدينة في دبي مارينا ودبي هاربر، تبدأ الجولات البحرية من الساعة 8:30 المساء. وأيضا في عندنا فعاليات ليوم غد في منطقة مشجعي كأس العالم في مركز دبي التجاري العالمي WTC فانزون، تجربة مشاهدة كروية حماسية في قاعات مكيفة مع شاشات عملاقة ومأكولات متنوعة، منطقة كوكا كولا، أيضا في بلا بلا في الجي بي آر، وعندهم بعد شاشات عملاقة التابع وبعدها في التابع فيها المباريات، وبعدها في حفل موسيقي كذلك في عالم دبي للرياضة في داخل مركز دبي التجاري العالمي. كثير من أنواع الأنشطة الرياضية. ومعنا اتصال، ناخذ اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
0: الله يسلمك. مين معنا؟
1: محمد راشد عبد الله.
0: من وين تكلمنا محمد؟
1: من البجيرة.
0: ليش زعلان محمد؟
1: ما زعلان.
0: لا لا لا، انت زعلان ومعصب ومالك خلق حتى ترد علينا بشيء.
1: لا والله ما زعلان.
0: من وين تكلمنا محمد؟
1: من الفجيرة.
0: وين من الفجيرة؟
1: من قدفة.
0: يا حيو،
1: الله يحييك
0: محمد.
1: نعم.
0: الحين انا بي قدفة.

0: هل ممكن أسير بقدفع في الويكند؟
1: في الويكند عندك البحر
0: حلو،
1: عندك بين بين النخيل.
0: الله، بين النخيل. زين، في في في في مطاعم الحين جديدة، وفي أماكن في الحارة القديمة، صح؟ شو اسمها المزار؟
1: المطعم يسوي يسوي فطاير.
0: إيه، شو اسم المنطقة هناك؟
1: الحارة.
0: الحارة. يا عيني عليك. في أجواء، في أماكن مكيفة هناك وقعدات حلوة وكذا، الناس تيجي تقعد في الليل حتى.
1: لا الحين ماشي، بس في مسوين صوبنا ملعب البدل، مسوين صالة رياضية.
0: حلو، تعرف تلعب بدل؟
1: لا.
0: أفا، عايز وش تلعب؟
1: ما لعب شيء.
0: إنزين، أنت تحب تروح مولات ولا تحب تروح بحر ولا تحب تروح البر؟
1: لا مولات.
0: مولات. محمد راشد، خلاص اسمك دخل ويانا السحب، وإن شاء الله أنك تكون من الفائزين يا رب.
1: مشكور.
0: يلا، الله يحفظك. طيب مستمعينا، أرجع بعد الفاصل نقولكم باقي الأماكن اللي ممكن تروحوا لها باكر في دبي. وين بنسير؟ خلكم مع جلال الحرباوي. الحرباوي في ويكند.

حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام. وين نسير أو وين سايرين في دبي؟ طبعا قلنا لكم إن في في عالم دبي للرياضة في دبي سبورت وورلد في داخل يقام داخل مركز دبي التجاري العالمي، وهذا الخيار المثالي للي يحبون يمارسوا الأنشطة الرياضية كرة القدم والسلة والتنس في ملاعب داخلية مغطاة ومكيفة بالكامل. أيضا في عندكم بعض العروض الثقافية والحفلات، عرض لابيرل من دراغون يعرض اليوم الساعة 6:30 مساء بمسرح الحبتور سيتي، وهو عرض مائي مسرحي مبهر يدمج الأكروبات البهلوانية والمؤثرات الصوتية، وأسعار التذاكر تبدأ من 165.50 درهم. أيضا في عندكم الأغاني التراثية الهندية مع موسيقى الفيوزن المعاصرة من فرقة إندو فوزن في مطعم بمنطقة الخليج التجاري، راح يبدأ الساعة 6 المساء والتذاكر 177 درهم. عندك مسرح عرض مسرحي ست يور فري، أداء مسرحي حي ممتع يعرض من الساعة 2 الظهر في مسرح نيو كوفنت جاردن بمول دبي، مستمرين طبعا. وفي عندكم اللي هي تجارب عائلية وترفيهية مكيفة في ذا ليدو ولبرسيان في بلو دبي، اللي يدور الأنشطة الاجتماعية والموسيقى بقلب الحبتور. وعندك بعد في قمة برج خليفة في الطوابق 152-53-54 تجربة راقية في اللونج لتناول الشاي أو المشروبات مع المقبلات الفاخرة فوق السحاب فوق ارتفاع 585 متر، والاستمتاع بالعروض الحية والوجبات العائلية المغلقة. في أيضا عندك في إمارة الشارقة في عروض صيف الشارقة اليوم اللي راح تستمر تنطلق اليوم وتستمر حتى 31 أغسطس، وتركز الفعاليات على الأنشطة الثقافية والورش التعليمية الداخلية اللي تناسب العائلات والأطفال في صيف الشارقة 2026 بعروض وفعاليات متنوعة، أبرزها ورش بيت الحكمة الصيفية، فعالياتها مستمرة طوال اليوم للأطفال والشباب وتشمل ورش التصميم ثنائي الأبعاد والطباعة الثلاثية الأبعاد وبرامج الذكاء الاصطناعي وجلسات اليوغا

للأمهات. أيضا فعالية الاستوديو المفتوح اليوم وهو الختام لفعاليات الرسم والفنون المخصصة للأعمار من 15 عام فما فوق في مركز كلباء للفنون من الساعة 4 العصر حتى 6 المساء. بنواصل الفعاليات معاكم في صيف الشارقة 100 يوم في عروض حملة صيف الشارقة 100 يوم هي عروض فيها عروض ترويجية وخصومات كبرى إلى جانب سحوبات وجوائز ترفيهية داخل مراكز التسوق والفنادق الكبرى في أنحاء الإمارة. أيضا عندكم جولات في قلب الشارقة التراثية، أنشطة سياحية مستمرة لاستكشاف الممرات التاريخية والأسواق القديمة وتجربة اللبس الإماراتي التقليدي.

0: وين سايرين في الويكند؟
1: وين سايرين في الويكند؟ خبروني على 604516. قلت لكم اللي بيتصل فينا وبيعطينا وبيقولنا وين بيشارك ويانا، بس يعطينا اسمه ويشارك وابشر بسعادة. في عندنا جواز جائزة 1000 درهم، طبعا هي مقسمة وراح تدخلوا السحب وراح نوزعها عليكم وتستانسوا إن شاء الله معانا وتستمتعوا. لكن وين سايرين في الويكند؟ خلكم معانا عشان تعرفوا وين نسير بالويكند ونترياكم بعد. قولوا لنا إذا أنتوا حابين تتواصلوا معانا على 604516 وادخلوا السحب وقولوا لنا وين نسير. أنا محضر طبعا في الفجيرة، وين تبوا تسيروا؟ بعد الفاصل بخبركم.

0: وطن ثاني مع واطف محمد، كل سبت الساعة 8 المساء على الفجيرة اف ام. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنعوا الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.
1: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
2: يا أخي لا.
1: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
0: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة اف ام.

0: وين سايرين في الويكند؟
1: وين سايرين في الفجيرة؟ في طبعا كذا كذا مكان ممكن تسيروا فيه. في عندك من الفعاليات الأنشطة الثقافية في الفجيرة ندوة خطوط تفكر، وهي ندوة فكرية وفلسفية من تنظيم بيت الفلسفة في الفجيرة، وتستضيفها مدرسة المواكب، وهي كمنصة للحوار الثقافي. أيضا مجلس مغامرات الفجيرة، فجيرة أدفانشر مجلس، مسوي لقاء مجتمعي وتفاعلي من الساعة 4 إلى الساعة 7 المساء، يجمع محبي الأنشطة الخارجية والمغامرات. أيضا التسجيل في مبادرة صيف الفجيرة، تتاح طبعا تتيح لك فرصة التسجيل اليوم للمشاركة في الفعاليات الصيفية اللي راح تنطلق رسميا يوم 22 يونيو الجاري بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتضم برامج رياضية وفنية وتدريبية للأطفال والناشئة بالتعاون مع 17 جهة محلية. وأيضا عندك الأنشطة البحرية في الفجيرة والمتاحة، في عندك تجارب الغوص الموجه، هاي المراكز البحرية مثل مركز النواخذة وجزيرة الدانة تتيح عروض للغوص السطحي والعميق ومراقبة السلاحف البحرية في مياه الفجيرة الصافية. أيضا في ممكن تروح في جولات المسارات التاريخية، هي جولات سياحية منظمة للمسارات الجبلية والتاريخية المحيطة بقلعة الفجيرة وقرية الحيل ومسجد البدية الأثري. أيضا شاطئ الأمبريلا ممكن تروحها وتستمتع بالأجواء العائلية، في أماكن مخصصة لألعاب الأطفال، أماكن أيضا للسباحة، شاطئ للسباحة أيضا متوفر في أفخم وأرقى المطاعم. أيضا في الفجيرة ممكن تصير المراكز والمولات التجارية، الفجيرة مول، سيتي سنتر، لولو مول، سينشري مول، وأيضا في دبا كذلك. في وبعد ممكن تروح في قدفع مثل ما قلنا الحارة القديمة، أجواء جميلة ما بين المزارع، وجود مطاعم وبعض الكافيهات الحديثة. أيضا في أماكن ومناطق مخصصة لركوب الخيل، بعض الاسطبلات اللي مسوينها الشباب، فتستمتع في هذه الأماكن وتروح تركب الخيل وتستانس أنت وربعك أو مع الأهل، وإن شاء الله

دائما مبسوطين. مثل ما قلنا لكم مستمعينا الكرام وين بتصير خلي القرار عندك والمكان علينا احنا فالك طيب في إذاعة الفجيرة وبرنامج ويكند مع أخوكم جلال الحرباوي. طبعا وصلنا الحين لختام الساعة الثانية وقلنا لكم في عنا مسابقة أو اللي هي جائزة بقيمة 1000 درهم راح تقسم على جائزتين 500-500 أو 4 جوائز 250-250 حسب المتصلين، ولكن كل اللي عليك أنك تتصل وتشاركنا وتعطينا اسمك وتشارك معانا بس في الدردشة في الحوار وبتدخل السحب طوالي. طيب الحين احنا وصلنا لختام الساعة الثانية من برنامجنا ويكند، الساعة الثالثة راح نتكلم فيها عن الرياضة وننتظركم بعد الفاصل.

في الرياضة والملاعب، أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن الاستثمار في المواهب الرياضية وتمكين الكفاءة الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وتعزيز مسيرة التنمية وإعداد نماذج ملهمة قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية. هذا جاء ذلك خلال حضور سمو مجلس محمد بن حمد الشرقي جلسة بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة بحضور الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من المسؤولين والرياضيين من داخل الإمارة وخارجها. واستضافت الجلسة نخبة من الرياضيين من أبناء الإمارة وهم نصيب عبيد بن سبيت، محمد سالم الزحمي، راشد الزيودي، وعمار السدراني، فارس البلوشي، وهدى العلي، اللي استعرضوا أبرز إنجازاتهم الرياضية والتميز في منصات التتويج العالمي وتجاربهم الملهمة في مختلف الألعاب الرياضية. وأشار سموه إلى اهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بدعم القطاع الرياضي وتوفير كذلك البيئة المحفزة لصقل المواهب الوطنية وتمكينها لتحقيق التميز، وهذا بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية. وتناولت الجلسة قصص نجاح الرياضيين، قصص ملهمة لهم، وطبعا كان الحديث أيضا عن الإنجازات المشرفة لهم وكيف تمكنوا من تحويل طموحاتهم إلى إنجازات مشرفة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وأيضا تسليط الضوء على أبرز التحديات والمحطات المفصلية اللي أسهمت في تشكيل مسيرتهم الرياضية والدروس المستفادة من تجاربهم في تحقيق نتائج مميزة والوصول إلى التميز، إلى جانب دور الأسرة والأندية والجهات المختصة في دعم المواهب الرياضية وأهمية الشغف والمبادرة والعمل الجاد والتضحيات اللي رافقت مسيرتهم نحو منصات التتويج. أيضا في الرياضة توج نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم الرياضي 2024-25 من اتحاد الإمارات للسباحة بعد ما تربع على قمة الترتيب العام برصيد استثنائي بلغ 6000

0: و600 نقطة في إنجاز رياضي استثنائي ترجم الطفرة اللي تشهدها رياضة إمارة الرياضة في إمارة الفجيرة، وشهد مقر النادي مراسم تسليم الدرع الغالية في احتفالية تميزت بحضور رفيع المستوى من جانب اتحاد الإمارات للرياضيات المائية ممثلا بعبد الله مبارك الزحمي نائب رئيس الاتحاد وعبد الله محمد السويدي والأمين العام للاتحاد إلى جانب نادر أبو شاويش مدير النادي والطاقم الفني والإداري للفريق، وتسلمت الدرع أمل الكندي نائب مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية. طبعا نادي الفجيرة خاض فريق السباحة في منافسة شرسة للغاية للحصول على الدرع المستحقة، وحقق هيمنة مطلقة على مجريات البطولات والتصدر العام في 5 فئات عمرية مختلفة. طبعا مثل ما ذكرنا لكم مستمعينا الكرام في خبر حصري، اوكي نتكلم عنه الان في برنامج ويكند مع اخوكم جلال الحرباوي، وهذا الخبر الحصري طبعا اتمنى ان يعني هو اكيد ان شاء الله راح يكون مصدر سعادة وفرح لي ولكم. طبعا الخبر الرياضي مثل ما ذكرنا بأن في الجلسة اللي عقدها مجلس محمد بن حمد الشرقي بعنوان التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة، من ضمن المتحدثين كان البطل محمد سالم الزحمي بطلنا العالمي مستر أولمبيا في لعبة بناء الأجسام، ويسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف. كابتن محمد أسعد الله مساك.
1: مرحبا مساك الله بالخير أخو جلال،
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله خير ونعمة، إيش حالك أنت؟
0: طبعا محمد أنا قلت أن في خبر مهم تم الإعلان عنه في خلال جلسة التميز الرياضي نماذج ملهمة من الفجيرة اللي أقامها مجلس محمد بن حمد الشرقي بحضور سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة يوم الخميس الماضي. في خبر حلو سمعنا إحنا وطلع، لكن حابين أول شيء قبل ما نتكلم عن الخبر، طولت الغيبة محمد.
1: نعم طولت فوق 5-6 سنين طالت تقريبا.
0: ما مليت؟
1: والله شوف اخوي جلال توصلت، يعني كنت انا خلاص ناوي يعني اودر خلاص اوقف بطولات.
0: كنت ناوي
1: للامانه، يعني للامانه كنت ناوي اوقف. ليش؟ انك ما تقدر تتحكم في شغلك في دوامك في عائلتك، كون دوامي في ابو ظبي وتمرين في الفجيره وعائلتي في الفجيره.

0: يوم الخميس؟
1: يوم الخميس نعم.
0: أيوة.
1: قررت أني أنا أرجع وأفاجئهم وخبر حصري يكون لهم.
0: أيوة.
1: إن شاء الله راجع كالبطولات، إن شاء الله راجع إن شاء الله بعد شهر 11 إن شاء الله بتكون أول بطولة لي بعد 5 سنوات قطاع بطولة آسيا إن شاء الله.
0: إذن محمد الزحمي مستر أولمبيا البطل الإماراتي راجع في بطولة آسيا بشهر 11 إن شاء الله 2026
1: إن شاء الله. نعم نعم نعم إن شاء الله.
0: طيب هذا خبر جميل هذا يعني والله
1: نبى نرجع نرفع علم الإمارات فوق مرة ثانية إن شاء
0: والله
1: الله.
0: والله أنت كفو وأنت قدها كابتن وإحنا عارفين أنت إذا حطيت شيء في راسك بتسوي إن شاء الله.
1: نعم.
0: وما هي غريبة على أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحنا عارفين أنك أنت بطل ويا ما مريت بظروف أصعب من هذه والحمد لله رب العالمين.
1: صحيح.
0: الله وفقك. لكن أنا خلني أنا الحين أنا ما بخليك الحين لحظة أنت مستعجل المشكلة
1: في التمرين.
0: المشكلة مستمعين الكرام إن يعني الزحمة تربطني في علاقة أنا أتشرف فيها من السنين ولكن ما خبرنا بهالكلام هذا.
1: نعم صح أنا ما كنت مخبر حد. صح
0: أوكي طيب محمد شو الوزن اللي بتلعب فيه اللي أنت ناوي إن شاء الله إنك تدخل بطولة آسيا؟
1: إن شاء الله بلعب على وزن 80 إن شاء الله 80 كيلو إن شاء الله.
0: 80
1: 80 إلى 85 إن شاء الله.
0: يعني 80-85 مش ال نعم. مش مفتوح مش فوق
1: لا
0: المي...
1: لا لا.
0: أوكي 80-85
1: تقولي إنك قاطع خمس سنوات تعرف أنت رجعت من صفر لازم تبني مرة ثانية تتمرن وتجتهد عشان ترجع الفورم اللي كنت فيها قبل. فبدخل إن شاء الله على 80 إلى 85 إن شاء الله.
0: بالتوفيق إن شاء الله. إذن هذا الخبر السعيد إنك أنت إن شاء الله عودتك في شهر 11. طب طمنا كابتن محمد الاستعدادات كيف الآن؟ استعداداتك أنت للبطولة؟
1: بعد المحاضرة اللي أمس عالي العال.
0: كفو.
1: عالي العال خلاص.
0: طيب.
1: راجع لهم بقوة إن شاء الله.
0: وأنا مستمعين الكرام وكل واحد يسمعنا أوكي. ابن الإمارات محمد الزحمي البطل العالمي رجع من جديد، واللي يحب إنه يوجه رسالة لمحمد الزحمي أقول له يتواصل على 600-45-16، واللي يحب إنه يتمرن مع الزحمي أو يشوفه ويتمرن يلا حياكم في جم الزحمي.
1: حيا أي وقت حاضرين.
0: نبى مستمعين الكرام نبى نشوف تظاهر جماهيري دعم لمحمد الزحمي بعد عودته بعد انقطاع 5 سنوات. كل واحد هذا ابن الإمارات يستاهل ولد بلاد ولد فجيرة. نباكم كلكم توقفوا معاه وتدعموا حتى لو انك انت بس تيجي تحضر الجم تسلم عليه يعطيك العافية هاي بروحها ترفع معنوياته.
1: صحيح نعم نعم نعم نعم.
0: الله يوفقك كابتن محمد وان شاء الله
1: وياك ان شاء الله
0: قريب بتكون ويانا في استديوهات إذاعة الفجيرة. يعطيك الف عافية كابتن
1: ان شاء الله. الله يعافيك. الله يعافيك. مرحبا.
0: مشكور. اذا مستمعينا الكرام حصريا محمد الزحمي البطل الاولمبي في رياضة بناء الاجسام البطل الاماراتي يعلن العودة الى منصات البطولات وقريبا باذن الله التتويج بالذهب كما عودنا الزحمي. أولى مشاركاته راح تكون في بطولة آسيا بشهر 11.

0: مثل عند العرب يقولون اللي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما هو حالها.
1: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وصنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
3: الخامسة تماما،
4: تمام. والثانية
3: الواحدة تماما،
5: الثانية تماما،
3: السادسة تماما،
5: بتوقيت الفجيرة،
3: بتوقيت الفجيرة،
2: بتوقيت الفجيرة. للفجيرة توقيت خاص، توقيت فيه أبرز الأخبار وأهم الأحداث والحوار الأسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا على الفجيرة FM. شخصيات تاريخية،
6: افعل ما أمرتك به ولا تجادل،
2: كان لها أثر،
7: إن اليوم يومكم،
2: ولإسمها صدى،
8: أنا عنترة بن شداد،
2: كتبت التاريخ،
7: وحق السماء لأشعلنها حربا بتراء بينكم،
2: وغيرت الموازين.
9: هيا اجمع لي سادة قريش.
2: ملحمة إنسانية،
10: كفاك يا غانم فلقد تجاوزت،
2: انصهرت لتغير العالم.
11: اسكت ولا ترفع صوتك.
2: حكايات تاريخية، دراما إذاعية أسبوعية، تقديم وتأليف حمود محمد، كل أحد الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.
12: ومن رأى ليس كمن سمع.

ما دام نتكلم عن الرياضه، خلوني اقول لكم ان الميركاتو الصيفي فتح ابوابه قبل الاوان، وفي مجموعه من التحركات اللي بدت فيها الانديه في استقطاب لاعبين لانديتهم. طبعا 22 تقريبا عمليه

وسجلت الأندية حاليا 15 حالة تجديد عقود وسبع صفقات انتقال حر. وبينما في أندية مثل شباب الأهلي والنصر وبنياس خرفكان وكلبة تدرس احتياجات الفنية قبل الدخول رسمي في سوق الانتقالات. التحركات الأولية من طبعا بيّنت ان نادي العين جدد او اللي هو بطل الثنائيه جدد عقد الاسباني رافا رودريغيز حتى 2023 ومدد عقد البرغواني الخاندرو كاكو حتى 2028. الوصل تصدر القائمه الانديه الاكثر نشاط في الانتقالات الصيفيه حتى الان، وابرم اربع صفقات جديده تعاقد مع الحارس عبد الرحمن العامري والمدافع ساشا ايكوفيتش ولاعب الوسط يحيى نادر واللاعب ليوناردو سباداسيو الى وايضا جدد عقد الحارس سهيل مطوع حتى 2028 والمدافع هوغو نيتو حتى 2031، واستغنى عن الثنائي فارس خليل وعبد الله الشامسي. وفي الشارقه فضلت الاداره الحفاظ على عناصر الخبره جددت عقد شاهين عبد الرحمن حتى 2028 والحسني حارس المرمى عادل الحسني حتى 28، وأيضا الكرواتي مارو كاتانيتش وعثمان كمارا حتى 2028. أما الظفرة فأبرز صفقتين جديدتين تعاقد مع صانع الألعاب الألباني ريجي لوشيكا ولاعب الوسط السنغالي دومينيك مندي، وأيضا الوحدة أعلن تمديد عقد عبد الله حمد حتى 2029، وجدد عجمان عقد هداف المغربي وليد أزارو، وأيضا الصاعدين إلى دوري المحترفين حتى ويونايتد بدأوا مبكرا في تثبيت ركائز الفريق، وجدد حتى عقد المدافع عتيق وليد لموسمين والحارس مرزوق البدواوي لثلاث مواسم، وأيضا التعاقد مع الحارس إبراهيم عيسى جاي من خورفكان، ومدد يونايتد عقود الثلاثي حبيب الفردان حتى 2028 وماركوس موريس حتى 2028 ومصطفى نام حتى 2027. بينما غادر وأبرز المغادرين الكابتن المصري محمد النني اللي غادر الجزيرة بعد موسمين وأصبح أول الأسماء البارزة اللي تغادر في فترة الانتقالات الحالية. كاس العالم وما أدراك ما كاس العالم ومباريات كاس العالم، المزيد منها بعد الفاصل.

ملاعب في ويك اند. تعرف مستمعنا الكريم ان في عدد من اللاعبين بلغ 13 لاعب من اصل 15 متواجدين محترف في دورينا دوري أدنك للمحترفين، شاركوا في كأس نهائيات كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكان لهم الظهور الأول من ضمن منتخباتهم، وبقى بس لاعبين اثنين في مقاعد البدلاء مع منتخبات أوزبكستان وإيران. طبعا لاعبينا اللي يلعبوا في دوري أدنك للمحترفين وتم استدعائهم لمنتخباتهم ولعبوا في كأس العالم هم موزعين على 8 منتخبات، 5 لاعبين مع منتخب إيران، 3 لاعبين مع أوزبكستان، و2 مع العراق مقابل لاعب واحد مع كل من المغرب ومصر وبرغواي والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية. ورغم غياب الانتصارات عن منتخبات لاعبي دوري أدنك في الجولة الافتتاحية، فإن 5 منتخبات نجحت في حصد التعادل من خلال المغرب قدام البرازيل، تعادلت 1-1، ومصر مع بلجيكا، احنا نتكلم في الدور الأول في الظهور الأول أقصد، 1-1، والرأس الأخضر أمام إسبانيا 0-0، الكونغو الديمقراطية أمام البرتغال 1-1، وإيران أمام نيوزيلندا، بينما خسر منتخب أوزبكستان أمام كولومبيا 3-1، والعراق أمام النرويج. 4 لاعبين تصدروا قائمة الأكثر مشاركة من أندية دوري أدنك المحترفين بعد ما أكملوا مبارياتهم كاملة، هم ديني بورخيس مدافع البطايح اللي يلعب في الرأس الأخضر أمام إسبانيا، عبد الله عبد اللايف لاعب دبا، وأوتابيك شكوروف لاعب بنياس مع أوزبكستان في مباراتهم مع كولومبيا، وسعيد عزة الله لاعب شباب الأهلي مع إيران أمام نيوزيلندا. أما ديني بورخيس أحد أبرز نجوم الجولة الأولى بعد ما ساهم في خروج منتخب الرأس الأخضر المشارك للمرة الأولى في كأس العالم بتعادل تاريخي أمام إسبانيا، ونجح المنتخب القادم من دولة لا يتجاوز عدد سكانها 500,000 نسمة في فرض التعادل على أحد عمالقة كرة القدم بفضل أداء دفاعي منظم. إبراهيم بايش لاعب الظفرة جاء في المركز الخامس من حيث عدد دقائق اللعب بين محترفي دوري أدنك للمحترفين. ورغم غياب منتخب الإمارات عن نهائيات كأس العالم، يواصل دوري أدنك المحترفين حضوره على الساحة العالمية من خلال لاعبيه المشاركين في البطولة، حيث يحتل المركز 22 عالميا من حيث عدد اللاعبين المشاركين في المونديال بالتساوي مع الدوريين العراقي والأسترالي، بينما يتصدر الدوري الإنجليزي القائم بعدد 205 لاعب.

طيب طيب خلوني اعطيكم جوله سريعه بس على نتائج المباريات قبل ما نروح ل لاعب كوني اللي اجتاز الاصابه المرعبه اللي تعرض لها في مباراه كندا وقطر. طبعا بالامس كندا فازت على قطر 6-1، المكسيك فازت على كوريا الجنوبيه طبعا هي في المجموعه الف 1-0، الولايات المتحده فازت على استراليا 2-0 وهم في المجموعه دال. المجموعه جيم اسكتلندا خسرت من المغرب بفوز مغربي ولا اروع، اعتقد ان راح يخلي المغرب تتاهل. البرازيل فازت على هايتي 3-0، تركيا خسرت من الباراغواي 1-0. اليوم الساعة 9 المساء هولندا راح تلعب مع السويد، ألمانيا مع كوت ديفوار الساعة 12، والإكوادور مع كوراساو الساعة 4 الفجر، والساعة 8 الصبح راح تلعب تونس مباراة الثانية أمام اليابان، وهذه المباراة راح تحمل الرقم 1000 مستمعنا الكريم في كأس العالم. بينما أيضا الساعة 8 راح تلعب أسبانيا والسعودية في نفس التوقيت، وبلجيكا وإيران راح تكون الساعة 11 المساء، لا عفوا أسبانيا والسعودية راح تكون 8 المساء غدا، بينما تونس واليابان 8 الصبح، أنا آسف، وبلجيكا وإيران الساعة 11 بالليل. طيب في اذا تبوا بعد خلينا اعطيكم فكره سريعه عن المجموعات. المكسيك خلص المجموعه الاولى اللي تضم المكسيك كوريا الجنوبيه جمهوريه التشيك وجنوب افريقيا، المكسيك تاهلت لدور ال 32 لان المكسيك لعبت مبارتين فازت في المبارتين وعندها 6 نقاط. المجموعه الثانيه كندا متصدره المجموعه، وبعدين سويسرا البوسنة والهرسك وقطر، وكلهم لعبوا كل فريق لعب مبارتين، كندا عندها 4 نقاط، سويسرا عندها 4 نقاط، ولكن بفارق الأهداف لأن كندا عندها 6 أهداف مسجلة 6 أهداف وسويسرا 3 أهداف. في المجموعة الثالثة البرازيل متصدرة على المغرب وسكوتلندا وهايتي، طبعا البرازيل لعبت مبارتين عندها 4 نقاط، المغرب نفس الشيء. الولايات المتحدة على المجموعة الرابعة تأهلت إلى دور 32 بعد ما فازت بمبارتين وعندها 6 نقاط، ومجموعتها تريها استراليا باراغواي وتركيا. في المجموعة الخامسة ألمانيا كوت ديفوار الإكوادور كوراساو، طبعا ألمانيا وكوت ديفوار متعادلين بالنقاط ولكن فارق الأهداف. المجموعة السادسة السويد اليابان هولندا تونس، المتصدر هو السويد ب3 نقاط. المجموعة السابعة نيوزيلندا إيران بلجيكا ومصر، ومصر طبعا الآن عندها مباراة. الثامنة أوروغواي السعودية إسبانيا الرأس الأخضر، النرويج فرنسا السنغال العراق، هذه المجموعة التاسعة. العاشر الأرجنتين النمسا الأردن والجزائر وكولومبيا، المجموعة 11 كولومبيا الكونغو الديمقراطية والبرتغال وأوزبكستان، والمجموعة الأخيرة إنجلترا غانا بنما وكرواتيا. الكندي كونيه يتعرض لإصابة قوية، كسر مضاعف في الساق، ولكن شو اللي صار معه وما هي نتيجة هذه الإصابة، وأيضا ما الذي أو شو اللي خلى إمام عاشور في الخبر اللي صادر إمام عاشور هزم إمبابي وهاري كين بالقاضية في الجولة الأولى، شو السالفة؟ خلكم معانا عشان تعرفوها في برنامجكم ويكند مع جلال الحرباوي في ساعة رياضية بعد الفاصل.

اللاعب الكندي اسماعيل كونيه خضع لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في ساقه, والحمد لله. طبعا هذا خلال مباراته, مباراة منتخب كندا وقطر اللي انتهت بفوز كندا 6-0. وفي بيان نشر منتخب كندا على حسابه في منصة إكس أن خضع إسماعيل كوني لعملية جراحية ناجحة الليلة الماضية لإصلاح كسر في الطرف السفلي, ومن المتوقع أن يتعافى بشكل كامل, لكن راح يغيب عن بقية منافسات كأس العالم وراح يرجع أقوى. وطبعا باتت كندا على مشارف دور الثاني في كأس العالم, وتنتظر مباراة الأخيرة بالمجموعة ضد سويسرا لإنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة الثانية.

صانعة الأجيال، بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: عمرك شفت شي باب عم يبكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
2: لا.
1: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
2: يا أخي لا.
1: عبد الله خلى كل هالأشياء تحكي.
3: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبد الله الهاشمي، كل سبت 12:30 الظهر على الفجيرة FM. فجيرة FM. ملاعب في ويك إند.
4: في خبرنا الأخير مستمعينا الكرام، إمام عاشور نجم منتخب مصر فرض نفسه كأحد أبرز نجوم الجولة الأولى من كأس العالم 2026 بعدما خطف الأنظار بأداء

كورتوا من تسديدة كانت هي الأسرع في الجولة الأولى، وتفوق فيها على جميع النجوم نجوم الجولة اللي سددوا من خارج من المنطقة بتسديدات صاروخية، وبلغت سرعة تسديدة إمام عاشور 123.4 كيلومتر في الساعة، متفوق على أسماء عالمية كبيرة. وكان إمام في الصدارة في قائمة أقوى التسديدات متقدما على هاري كين اللي سجل تسديدة بسرعة 121.6 كيلومتر في الساعة خلال مواجهتهم مع كرواتيا، والفرنسي كيليان مبابي اللي بلغت سرعة تسديدته 121.2 كيلومتر في الساعة في تسديدات أمام تسديدته أمام السنغال. وتفوق كذلك إمام عاشور على السنغالي إبراهيم مباي والكرواتي مارتن باتورينا اللي اعتلى القمة في واحدة من أكثر الإحصائيات إثارة للاهتمام خلال افتتاح البطولة، وهذا التألق اللافت انعكس بشكل مباشر على القيمة السوقية للاعب واللي ارتفعت على موقع ترانسفير فيد المتخصص في الانتقالات إلى نحو 7.5 مليون دولار وفق التقديرات المتداولة بعد الجولة الأولى. طبعا مستمعين الكرام، هذا الكلام إذا دل فإنما يدل على أن كرة القدم أصبحت رياضة تهتم بأدق أدق أدق التفاصيل، كل شيء محسوب وكل شيء مراقب وكل شيء يأثر في القيمة السوقية للاعب. طبعا قبل ما نختم مستمعينا الكرام حلقتنا لليوم، معانا أربع مشاركين. مبارك، من 1 إلى 4 اختار رقم 2 إسراء عبد الرحمن محمد، ألف مبروك 500 درهم إسراء عبد الرحمن. رقم 2 راح. 1 3 4 4 محمد راشد عبد الله، ألف مبروك محمد راشد عبد الله 500 درهم كذلك. ألف مبروك للفائزين إسراء عبد الرحمن ومحمد راشد عبد الله، كل واحد فيهم فاز معانا ب 500 درهم. باكر يتجدد اللقاء إن شاء الله معاكم في ويكند مع أخوكم جلال الحرباوي، والفوز إن شاء الله يكون حليفكم. 1000 درهم جاهزة، وإن شاء الله ما عليكم إلا الاتصال والمشاركة معانا وتكونوا من الفائزين. أستودعكم الله وفي إمان الله، وما تنسونا من صالح دعاكم بظهر الغيب. دمتم بألف خير، مع السلامة.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الابداع. اخر الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة تماما بتوقيت الفجيرة، واليكم عرضا لاهم واخر الاخبار. الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر. الإمارات تستكمل توزيع مساعداتها الإغاثية على متضرري زلزال الفلبين. مبعوث البيت الأبيض ووزير الخارجية الإيراني يتوجهان إلى سويسرا لإجراء محادثات. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات برئاسة معالي دكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية. أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي على مطار ديورو هاماني في عاصمة جمهورية النيجر.

والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص. وشددت وزارة الخارجية في بيان لها على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد بهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار. وعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا ولحكومة النيجر وشعبها الصديق في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. واصل فريق الاستجابة للمساعدات الإماراتية تنفيذ جهوده الإغاثية في جمهورية الفلبين، مستكملا توزيع المساعدات العاجلة على الأسر المتضررة من الزلزال الذي وقع قبالة سواحل مقاطعة سرنجاني في 8 يونيو الجاري، وذلك ضمن تحرك إنساني سريع يهدف إلى مساندة المجتمعات المتأثرة بالكوارث الطبيعية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين والتخفيف من آثار الزلزال على الأسر المنكوبة. أكدت جمعية الفجير الخيرية استمرارها في توسيع وتحديث منظومتها الذكية بما يواكب أفضل الممارسات الحديثة ويسهم في تيسير عمليات التبرع وضمان سهولتها وأمانها للمحسنين. وتعمل الجمعية من خلال شبكة متكاملة من الشاشات الذكية التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال التبرعات إلكترونيا ضمن بيئة آمنة ومبتكرة تراعي أعلى معايير الخصوصية والحماية، وتتيح للمتبرعين خيارات مرنة لدعم مختلف المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية. في الأخبار العالمية، كشفت مصادر أمريكية عن اعتزام بعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقي التوجه إلى سويسرا، بينما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب قاسية لإيران حال فشلة المفاوضات. وأفاد مسؤول أمريكي لموقع إكسيوس أن بعوث ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا، حيث من المتوقع أن تعقد الجولة الأولى من محادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل بعد أن كان مقرر لها أن تعقد يوم الجمعة. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بإسقاط منظومات الدفاع الجوي التابعة لها ل 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 187 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ليلة 19 يونيو من الساعة 8 مساء بتوقيت موسكو وحتى الساعة 7 صباحا بتوقيت موسكو من يوم 20 يونيو. اشتدت حدة الأزمة في بوليفيا اليوم مع إعلان الرئيس رودريغو باز حالة الطوارئ، مما يسمح بنشر قوات الجيش على نطاق أوسع لإزالة الحواجز واستعادة النظام بعد احتجاجات أصابت الاقتصاد بالشلل على مدار 50 يوما الماضية. ورغم أن الأمر يدخل حيز التنفيذ فورا، يجب

0: إصدار المرسوم ليكون أمام الكونغرس بعد ذلك ما يصل إلى 72 ساعة للموافقة على الإجراء أو رفضه. اقتصاديا، شاركت الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2026 والتي عقدت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان من 16 وحتى 19 من يونيو الجاري، وذلك تحت شعار التكامل الإقليمي رافد للازدهار المستدام بحضور المحافظين والمحافظين المنوبين للدول الأعضاء البالغة 57 دولة وممثلي المؤسسات المالية والتنموية الإقليمية والدولية. وتأتي مشاركة الدولة لتؤكد على العلاقة الاستراتيجية الراسخة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث تعد الإمارات من أبرز الدول الشريكة والمؤسسة للمجموعة منذ انطلاقتها. في الأخبار الرياضية، حقق عمار الطائل لاعب منتخب الإمارات للملاكمة إنجازا كبيرا في مسيرة الملاكمة الإماراتية بعدما أصبح أصغر ملاكم إماراتي يخوض نزالا احترافيا ويحقق الفوز بالضربة القاضية، وذلك في مستهل مشواره بعالم الاحتراف. جاء الإنجاز خلال مشاركته في بطولة إمورتال رين للملاكمة الاحترافية التي أقيمت في ميدان جاليليا بمدينة دبي، بعدما تمكن الطايل من حسم نزاله أمام الأوغندي دايفيز أريهو بالضربة القاضية ضمن منافسات وزن 59 كيلوغرام. اقترب المنتخب البرازيلي من بلوغ دور 32 في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مستحقا على هايتي 3-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، ورفعت البرازيل رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة متفوقة على المغرب بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد اسكتلندا عند 3 نقاط قبل مواجهتها الحاسمة مع سيليسيانو في الجولة الأخيرة. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

92.6.

0: مشاعر مع أنس، السبت 9 مساء على الفجيرة FM.
1: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما وحالها.
2: وأبنانا هذين لا ينسون ولا يهملون الماضي.
3: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم، كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: بعمرك شفت شي باب عم يبكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي راديو عم يحكي؟
1: لا.
0: بعمرك شفت شي سيارة عم تشكي؟
1: يا أخي لا.
0: عبدالله خلى كل هالأشياء تحكي.
2: تعرفوا على تاريخ الأشياء بأصواتها في حوار مع الأشياء مع عبدالله الهاشمي كل سبت 12 الظهر على الفجيرة FM. جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنعوا الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة FM.
3: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقة ولا في الشطات ما وحالها.
4: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.
2: ذكريات الآباء والأجداد، عاداتنا وتقاليدنا وسنعنا الإماراتي في بودكاست من الماضي مع إيمان إبراهيم كل سبت الساعة 3 العصر على الفجيرة FM.

0: من الفجيرة ومن نبض الفن الأصيل، كل صباح مع خليج يوبس.
1: يسعد صباحك يا حبيبي، حبيبي حالي طيب.
2: ابدأ يومك بإحساس خليجي، وصباح كله طاقة وفرح، حيث الكلمة الطيبة واللحن الخليجي الأجمل.
1: يا خفيف الروح كيف انتم يا شفا قلبي.
2: خليجي وبس على الفجيرة اف ام.
1: سر حبي فيك غامض، سر حبي من كشف.
0: يوميا من 6 ل 7 الصبح على أثير الفجيرة اف ام.

تجرح انت لو مثلي تعاني كان ظلك لو تطول تذبح وبعد ناوي جرح ثاني ما بقى بقلبي مكان تجرحه

0: بيت العائلة من الاثنين للجمعة من 1 الظهر لين 4 العصر مع حمود محمد ونورة مبارك على الفجيرة اف ام.
1: بيت العائلة.
2: جيلا بعد جيل تمر الأيام والأعوام ليصنعوا الإنجاز، ووراء كل جيل قصة ترويها صانعة الأجيال. بودكاست صانعة أجيال مع خديجة علي، كل سبت الساعة 3:30 العصر على الفجيرة اف ام.
3: مثل عند العرب يقولون لي ما بنى بيت حماية بيت التقى قبل الشقى ولا في الشطات ما هو حاله.
4: وأبنانا هذه لا ينسون ولا يهملون الماضي.

0: دردشة مع أنس من الاثنين للجمعة من الساعة 7 وحتى 10 مساء على الفجيرة FM.
1: شو فيك متضايق؟
2: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
1: بس هذه مشكلتك؟ عندي.
2: شو عندك؟
1: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
2: كيف؟
1: على الفجيرة FM 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يومياً الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
2: يا سلام.

0: 16 يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الإبداع.
1: عندما تتناغم الكلمة مع اللحن الجميل،
2: لو حكينا يا حبيبي،
1: تنطلق الأغاني بالأحساس،
3: وبحبك
1: وتسافر عبر الأثير لتلامس القلوب.
4: قبل ما تشوفك عينيا،
1: وتنبض بساعة واحدة. ساعة طرب على الفجيرة اف ام، يوميا عند منتصف الليل.
5: ساعة طرب على الفجيرة اف

0: ساعة طرب على الفجيرة اف ام. شو فيك متضايق؟
1: والله كنت عم بحجز حفلة وما حصلت تذاكر.
0: بس هذه مشكلتك؟ عندي.
1: شو عندك؟
0: عندي تذاكر حق كل الحفلات.
1: كيف؟
0: على الفجيرة اف ام 92.6 اسمع حفلة نجمك المفضل. حفلة النجم يوميا الساعة 1 بعد منتصف الليل وبدون تذاكر.
1: يا سلام.

0: السادس عشر من يونيو، الفجيرة اف ام، 20 عاما من الإبداع.
1: اثنين وتسعين فاصل ستة.